0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM،
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم

النظر سرحت قاعد الأغنية الظاهر حركت مشاعر الذكريات خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات

نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-38، دبي 25-40، الإمارة الباسمة الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 27-41، رأس الخيمة 26-41، الفجيرة 28-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: وتأخرت طلبيتك
1: هاي
0: عيال غايته تسمع أغنيتك على إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. لم يعد المناخ قضية مؤجلة إلى المستقبل، فما يحدث اليوم في الهواء والماء والأرض يرسم ملامح الحياة التي سيعيشها العالم غدا. من هذا المنطلق لم تتعامل دولة الإمارات مع التغير المناخي باعتباره تحديا بيئيا فحسب، وإنما باعتباره قضية تنموية واستراتيجية تمس الاقتصاد والطاقة والنقل والصناعة والغذاء والمياه وجودة الحياة. في أكتوبر من عام 2021 أعلنت دولة الإمارات مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتدخل دولة الإمارات بذلك مرحلة جديدة من العمل المناخي عنوانها الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى مسار وطني طويل المدى يستهدف الوصول إلى صاف انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن. لكن الوصول

إلى الحياد المناخي لا يعني ببساطة إيقاف الانبعاثات. مفهوم الحياد المناخي يعني أنه عملية تحول واسعة في طريقة إنتاج الطاقة واستهلاك الطاقة، وفي وسائل النقل، وفي تصميم المباني، وإدارة النفايات والإنتاج الصناعي والزراعي، وصولاً إلى حماية النظم البيئية التي تستطيع امتصاص الكربون وتخزينه. في محطة زمنية وفي نوفمبر عام 2022، كشفت دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050. كان ذلك المسار بمثابة خارطة زمنية تحدد مراحل التحول وآليات التنفيذ، وتضع أهدافاً متدرجة لخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي في عام 2050. النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً جاءت في يوليو من عام 2023 لترفع الدولة مستوى طموحها المناخي، مستهدفة خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 182 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مقارنة ب 208 ملايين طن في خط الأساس المحدد، أي ما يمثل خفضاً مطلقاً بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بمستوى عام 2019. تلك المؤشرات تؤكد أن الطريق إلى عام 2050 ليس قفزة واحدة، وإنما سلسلة من المراحل المدروسة والأهداف المرصودة التي تتراكم عاماً بعد عام. تعمل دولة الإمارات على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. يأتي هذا بالتوازي مع الطاقة النووية السلمية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية، البنية التي تتيح انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد أقل كثافة في الانبعاثات. استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تضع تحول قطاع الطاقة ضمن مسار يمتد حتى عام 2050، مع مراحل تنفيذية تبدأ من تطوير القدرات والمشروعات وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي في القطاع. لكن الحياد المناخي لا يبدأ وينتهي عند محطات إنتاج الكهرباء. استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي تستهدف 6 قطاعات رئيسية، هي الطاقة والنقل والبناء والصناعة وإدارة النفايات والزراعة. هذه القطاعات تمثل أجزاء مترابطة من الاقتصاد والحياة اليومية، وبالتالي فإن تحول أي منها لا يمكن أن يحدث بمعزل عن الآخر. في الصناعة يتجه المسار نحو خفض كثافة الانبعاثات ورفع الكفاءة وتطوير التقنيات التي تسمح بإنتاج أكثر استدامة. في النقل تتسارع الحلول المرتبطة بالنقل المستدام والكفاءة والتحول التدريجي نحو وسائل نقل أقل انبعاثا. أما قطاع البناء فيرتبط التحول فيه بكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء وتقليل استهلاك الموارد طوال دورة حياة المبنى. في الزراعة تتقاطع قضية المناخ مع الأمن الغذائي ومع إدارة المياه والتربة والموارد الطبيعية. أما فيما يتعلق بإدارة النفايات فتحولت من مجرد قضية التخلص من المخلفات إلى جزء فيما يسمى بالاقتصاد الدائري، حيث يمكن تقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها والاستفادة من مواردها. في كل هذه القطاعات السابقة تبرز فكرة أساسية: خفض الانبعاثات ليس مسؤولية جهة واحدة، إنه عمل وطني تشارك فيه الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية وكذلك المجتمع. لهذا تتضمن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحويل الطموح المناخي إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس. لكن هناك جانب آخر من هذه المعادلة.
حتى مع خفض الانبعاث

الشركات ستبقى الحاجة إلى حلول قادرة على امتصاص الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه. في هذه الجزئية يأتي دور الطبيعة والتكنولوجيا معا. تولي دولة الإمارات اهتماما متزايدا بالحلول القائمة على الطبيعة، من بينها التشجير والنظم البيئية الساحلية، كما في تجربة زراعة المانغروف أو القرم كما أشرنا في حلقة سابقة، إلى جانب تقنيات التقاط الكربون وتخزينه. ووفق تفاصيل استراتيجية الحياد المناخي، تستهدف الدولة تعزيز الانبعاثات السلبية من خلال هذه الحلول، بحيث تصل القدرة الإجمالية للحلول القائمة على الطبيعة وتقنيات التقاط وتخزين الكربون إلى ما يصل إلى 13 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. هكذا يصبح جزء من منظومة البيئة التي تحمي السواحل وتوفر موائل للكائنات البحرية، مساهمة في تخزين الكربون وتحقيق الحياد المناخي. الحياد المناخي ليس شعارا يرفع في المؤتمرات، وإنما أرقام تقاس ومشروعات تنفذ وانبعاثات ترصد ونتائج تراجع بصورة دورية. لهذا أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2025 النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، المعروف اختصاراً بMRV. يهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة لرصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية والبيئية، ودعم صناعة القرار بالبيانات والأدلة. فما لا يمكن قياسه يصعب تقييم تقدمه، أما ما يمكن قياسه يصبح قابلا للمراجعة والتطوير والمساءلة كذلك. من هنا تكتسب البيانات أهمية لا تقل عن أهمية المشروعات نفسها. فالانتقال لاقتصاد منخفض الكربون يحتاج إلى معرفة دقيقة بمصادر الانبعاثات وحجم هذه الانبعاثات والقطاعات الأكثر تأثيراً فيها والنتائج التي تحققها كل مبادرة. وفي المقابل لا تنظر دولة الإمارات إلى التحول المناخي باعتباره كلفة اقتصادية فقط، فالاستراتيجية الوطنية تربط العمل المناخي بفرص النمو والاستثمار والابتكار وإيجاد الوظائف. لربما يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده: كيف نبني اقتصادا قادرا على النمو دون أن يكون النمو نفسه عبئا متزايدا على المناخ؟ إنها معادلة معقدة، لكنها كذلك فرصة لإعادة تعريف قطاعات كاملة، فرصة لتطوير تقنيات جديدة وللاستثمار في الطاقة النظيفة، وهي فرصة كذلك لابتكار وسائل نقل أكثر كفاءة وتطوير مبان أقل استهلاكا للطاقة، وإيجاد صناعات جديدة قائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة. في هذه الرحلة لا تقف دولة الإمارات وحدها، فالعمل المناخي بطبيعته عمل عابر للحدود، لأن الانبعاثات لا تتوقف عند حدود الدول، وتأثيرات تغير المناخ لا تعرف الجغرافيا. لهذا يرتبط المسار الإماراتي بالتزامات الدولة الدولية وباتفاق باريس للمناخ، وبالتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومراكز البحث والتطوير. لكن الطريق إلى 2050 لا يزال طويلا، وما تحقق حتى اللحظة ليس نهاية القصة. الأهداف المناخية تحتاج إلى استمرار الاستثمار وتسريع الابتكار ورفع كفاءة القطاعات وتطوير التشريعات والبيانات وتعزيز مشاركة المجتمع والقطاع الخاص. هي رحلة تمتد لأكثر من عقدين، رحلة يتغير فيها الاقتصاد ويتطور، وتتطور معها التقنيات والتكنولوجيا، وتتغير بالتالي أنماط الحياة والاستهلاك. وفي النهاية فإن الحياد المناخي ليس مجرد رقم يصل إليه العالم في عام 2050، هو طريقة جديدة للنظر إلى المستقبل، أن تصبح الطاقة غدا أكثر نظافة والمدن أكثر كفاءة، وأن تصبح الصناعة قائمة أكثر على الابتكار، والنقل يغدو أكثر استدامة، والطبيعة تكون محط الاهتمام والحماية حتى تستمر ليبقى الاقتصاد

0: الإنقاذ أكثر قدرة على الاستمرار. منذ إعلان المبادرة في عام 2021 مروراً بالمسار الوطني في عام 2022، تم رفع سقف الطموح في المساهمات المحددة وطنياً والاستراتيجية الوطنية وصولاً إلى منظومات القياس والمتابعة، لتتشكل ملامح رحلة طويلة، رحلة عنوانها خفض الانبعاثات وهدفها الحياد المناخي، لكن غايتها أوسع، أن يبقى المستقبل قابلاً للحياة، وأن يتحول العمل من أجل المناخ من استجابة لتحدي عالمي إلى استثمار في الإنسان والاقتصاد والطبيعة والأجيال المقبلة. الإمارات وهدف الحياد المناخي مسار بدأ منذ فترة قريبة ليصنع شكل الغد، وحتى يكون الغد أكثر إشراقاً. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. اليوم الخميس الونيس، الخميس الجميل، كل الأيام أكيد جميلة، بس دائما تجي الخميس لها مكانة خاصة في القلوب. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. اليوم كنت أفكر في كلمة مرحبا، مرحبا الساع، حيا الله من يانا، إلى يعني خلينا ناخذها لخطوة ثانية. في بيوتنا في الإمارات الضيف ما يدخل بس من الباب، يدخل أول شيء من كلمة مرحبا، يا هلا، أهلا وسهلا، حيا الله من يانا. هالكلمات اللي أعتقد كلنا نقولها في كل بيت بشكل عفوي، الكبير والصغير كلنا نقولها، وسمعناها من أمهاتنا ومن آبائنا، وعيالنا اليوم يقولونها مثلنا، ووراها هذه الكلمات البسيطة ترى معاني كبيرة. هي مو مجرد ترحيب، مرحبا من الرحب والسعة، يعني المكان يتسع لك، وأهلا يعني أنت بين أهلك، وسهلا يعني نزلت مكان سهل عليك، ما فيه ضيق ولا فيه كلفة. وكأن أول رسالة يسمعها الضيف يوم يدخل بيوتنا في الإمارات، لا تحس أبدا أنك غريب، أنت بين أهلك. وبعدها يبدأ السنع، القهوة حاضرة والدلة الدور، والفنيان ينوخذ باليمين، والكبير له قدرة، والضيف له قدرة، وحتى الفنيان الصغير له سنعه بعد. ما نترسه على الأخير ينصب منه تقريبا ربع الفنيان، عشان يرجع ينصب منه مرة ثانية وثالثة، لين الضيف ما يكتفي ويهز فنيانه. يعني حتى إذا قلنا الفنيان والقهوة كلها مساحة من الود والكرم والترحيب، مساحة تركناها للكرم أنه يتكرر مرة ومرتين وثلاث، وبعد القهوة تي الفوالة، ومن هذا الطبق لين هذا الطبق، ولا تذوق من هذا وخذ من هذا وكل من هالنوع وجرب هذا، وهذا تراك ما ذقته طعمه. تعلمنا من الوطن ترى واجب احترام وإكرام الضيف اللي يدخل بيتك، هو فرحة باللي دخل البيت، وحضور الضيف نفسه له قدر. وبعدين الطيب والدخون والعود، ريحة يمكن كل واحد فينا يعرفها من طفولته، ريحة ميلس الوالد أو اليد أو ميلس أهل البيت

أو حتى يمعه الأهل، ريحة العود اللي تسكن ذاكرتنا قبل حتى ما نعرف أن اسمها سنع. والأجمل أن السنع ما ينتهي يوم الضيف يقول يلا نستأذن، لا، هني بعد في سنع للوداع. ما تقول له مع السلامة وأنت مكانك يالس ولا مكانك واقف وخلاص، لا، تقوم معه وتمشي معه وتوصله لين باب سيارته أو باب بيته، باب يعني من باب بيتك يمكن الحريم توقف، ولكن الرجال تروح وتستمر لين ما توصله لين السيارة أو المركبة اللي رح يغادر فيها، وتقول له في أمان الله، حفتكم السلامة ولا تقطعونا ونبغى نشوفكم. وكأن الكرم اللي استقبلك عند أول خطوة يرفض يترك قبل آخر خطوة. ويمكن إذا فكرنا فيها كل هالتفاصيل ما حد يلس يوم وشرح لنا تي لازم تسوون وتي لازم تسوون وكتبوا نوت، لا، نحن شفناها، شفت كلنا شفناها، صح؟ أنا شفتها عند أمي وعند أبوي وعند يدي، وأنتوا شفتوها عند أبوكم وأمكم وأهلكم. كل هالتفاصيل موجودة في طبع أهل الإمارات، شفناها ومارسناها وصارت شيء طبيعي، ما يمكن ما نوقف عنده. شفنا أبونا يوم يقوم للكبير فقمنا نحن أيضا ووقفنا للكبير احتراما وحبيناه على الرأس. شفنا أمنا تكرم الضيف فتعلمنا، سمعنا مرحب ملايين ومرحب الساع، سمعناها ألف مرة لين صرنا نسمعها من عيالنا اليوم، والجميل أن نسمعها بنفس الدفة. وهذا يمكن أجمل شيء في السنع، في السنع الإماراتي، أنه ما ينتقل فقط بالكلام لكن بالفعل وبالاستمرارية، جيل يشوف جيل لين تصير الأخلاق عادة وطبع، والطبع هوية. وهني نفهم أن الوطن مو بس الشيء اللي نشوفه برا بيوتنا، أحياناً الوطن موجود وأحيان كثيرة إذا ما كان صفة دائمة، الوطن موجود داخل كل بيت، الوطن موجود في البيت نفسه، في دلة القهوة، في فنيان ما يمتلى للآخر، وفي عود ودخون يمر على الضيف، في كبير قمنا له احتراما، وفي خطوات مشيناها مع الضيف لين الباب. مستمعينا، هذه كلها معاني الدفة اللي دائما نحبها ونذكرها ونتعلمها ونشوفها ونمارسها كل يوم في حياتنا في هذا الوطن. صباح السنة، صباح الكرم، صباح الضيافة والأخلاق والأصالة. صباحكم خير على إمارات FM ومن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. نصبح عليكم وين ما يوصلكم أثير السعادة. وياكم في هذا الصباح أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ والذوق الجميل اللي تسمعونه على مدار ساعتين كوثر أحمد.

0: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدر،
1: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. وكالعادة دائما في هذه اللحظات نصبح على زميلنا العزيز النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. منصور كعادة يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. منصور يا منصور يا منصور، يسعد صباحك بالخير.
2: يا صباح الخير والنور السرور، يا صباح النشاط والحيوية هذه اختي شمس.
1: حقيقة
2: ما شاء الله.
1: كم كيلو اليوم؟ كم كيلو جاغين؟
2: لا اليوم راحة الصراحة.
1: اليوم راحة؟
2: اي نعم.
1: يعطيك العافية، تراك انت يوم ركض ويوم فايتينج ويوم راحة، تستاهل الراحة.
2: لازم الجسم بعد له حق علينا.
1: نحن الراحة على طول.
2: يعطيك الصحة والعافية، بس ما شاء الله الحماس يعيبنا، الحماس اللي فيك اليوم
1: فيه. ربي يسلمك يا رب العالمين ويسعد صباحك بكل خير يا رب.
2: وصباحك أسعد أختي شمس، نصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات FM، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول لوجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإرشادات المرور. وفيما يخص حركة سير المرور على طرقات العاصمة أبوظبي أختي شمس، أحب أبشرك الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، كذلك طبعا باستثناء بعض الطرق اللي تشهد كثافة مركبات احتيادية في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. مركز هذه الكثافة على جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر المصفح، ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة للقادم من المصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع محاول بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل وقت الحديث وياكم طبعا أتمنى من الأخوة السائقين عدم الانشغال بغير الطريق بأي صورة كانت، وكذلك الحرص على ترك مسافة أمان كافية بين المركبة والأخرى مع الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات، وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مستخدمي ومرتادي الطريق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور هذا الصباح في شمس على طرقات العاصمة الحبيبة أبوظبي. وفي الختام كل الشكر لكم طاقم عمل إذاعة إمارات FM والإخوان المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: بالعكس كل الشكر لكم ولكل ما تقومون فيه.

0: أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه، ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: بنك الإمارات دبي الوطني.
5: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. فكر ما يبالو أنتو في كارديو.
6: حياكم الله مستمعينا ويا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي. صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر، صباحا يوفي الدين، يا صباح الكحل في العين، يا صباح الطش والرش، وما الورد المبرد في الغرش. ما ادري مشتاقه حق ولدي فاغني لكم بداله. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله. اذا كنتوا تتابعونا عبر الاثير سعد صباحكم بالخير، أو تتابعونا عبر منصة إمارات أف أم، إمارات أف أم راديو لايف على التيك توك، حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير. النشيطين الجميلين فاطمة الزعابي، سعد صباحك بالخير. علي، يا علي صباح الخير، يا علي علي صباحك خير. أحمد صباح الخير، يا سلام عليك يا أحمد أشرف، سلام عليك يا كوثر، مستمعين يسلمون عليك. صوبكم ضباب؟ إيش كان في ضباب الصبح؟ لا اليوم الحمد لله الأمور طيبة. بنت أبوها أين أنت من متى؟ يسعد صباحك بالخير. علي يقول جو ضباب، وينك يا علي؟ في أي مكان؟ إن شاء الله توصلون بالسلامة، والله هلا بعماركم ولا تسرعون، وأرجوكم اترككم مسافة كافية بينكم وبين اللي قدامكم لأي طارئ، المسافة الكافية تنجي أحيانا الحمد لله. صباح الورد يا نون، أمس 7 شرفنا باسمك، ما شيء ضباب أمس، ضباب هي أمس راشد. في الأيام الصعبة ما شاء الله اسم الله علي راشد. إنزين اليوم في كارديو بسألكم شيء، تذكرون أول أمس قلت لكم شيء ما تحبون تسوونه مهما كان هالشيء يمكن بسيط وعادي وتسوون أشياء أصعب عنها وايد، بس هذا الشيء ما تحبونه، وعرفنا أنه بسبب أن هالشيء يمكن ممل روتيني، فهذا هو سبب عدم رغبتنا في أن نحن نسوي أشياء معينة. لكن اليوم بسألكم شو الشيء اللي لا يمكن أبدا ترضون أن أحد يسويه غيركم أنتو، شغل إيدكم، حد ثاني لا ممنوع. صباح الخير، أولنا شو صباح النور يا أف،

صباح الورد ام دي، يسعد صباحكم بالخير. مشعل حياك الله ويسعد صباحك بالخير. اشياء ما تحبون حد يسويها عنكم، حتى لو كان الشخص يبغى يساعدكم، بس في ناس ما ترضى، تحب هي بنفسها اللي تسوي هالشيء، مثل ترتيب شنطة السفر. وفي ناس ابدا تقول حق حد رتبوا لي الشنطة، لكن في ناس لازم هم بنفسهم يرتبون شنطة سفرهم، او اختيار الملابس. اي انا مع اختيار الملابس، لانك لو تمشي على ملابس، في مثل كان يقول شو، كل اللي يعيبك والبس اللي يعيب الناس ضده. وهل مو معترفة انا في المثل، لان يوم تلبس الشيء اللي يناسبك انت ومرتاح فيه تكون عندك ثقة في نفسك، تكون مرتاح طبيعي على طبيعتك. الاكل، في ناس ما تحب تاكل من ايد غيرها، لازم هي اللي تطبخ الاكل بنفسها. حتى الامهات يمكن يكلون مهام التنظيف او غيرها والمساعده في البيت للمساعده، ولكن هي بنفسها اللي تقوم بالريوق والغداء والعشاء لابنائها وبيتها. نقولها تسلم ايدك. ها الرايقين منورين بث الغاليين في احلى صباح، حالات كلامك يا فاتشو. كاتبة شو نقول؟ لحظة، فيه 11 مسج، لحظة وصلها. فاطمة تقول ما أقبل إن مثلا أرضى حد يسوي شيء عني في اتخاذ قرار يخصني. اتفق، أحيانا تشاورين، لكن تشاورون عشان تعرفون وجهات النظر كلها وتحسبون الموقف، ومن ثم القرار يكون لكم أنتو، لأن في النهاية أنتو اللي راح تتحملون نتائج القرار، إيجابي كان أو سلبي. عسى كل قراراتكم موفقة بإذن الله. أيوة أشوفك كوثر، أنا كل شوي عيني على الساعة علشان نطلع ونص. أم عبيد، يا أم عبيد حياتك الله ويسعد صباحك بالخير. أم عبيد بسألت شو الشيء اللي ما ترضين أبدا حد يسويه عنك، حتى لو كان يبي يساعد، أنت لازم بنفسك تسوينه، خبرينا. دكتور طه يسعد صباحك، يسعد صباحك دائما وكل صباحاتك. أم سفن عرفنا بنفسك، أنا أتشرف بمعرفتك. لحظة، في واحد صراحة إجابته لمست قلبي. ممكن تكتب اسمك ياكل عني. ما أرضى حد ياكل عني، ما شيء رجيم ما رجيم، أبويا باكل بروحي. لأنك شو يقول، السلام وش أخباركم، شو قاعدين تاكلون، آكل هاي الأكلة اللي مثلا هم في الغربة مثلا، ولا في مكان، ولا مسافرين، ولا عند حد، عيل كلوا عني، شو كلوا عني، يبولي وياكم. صباح الأنوار والمسرات لأجمل دولة عربية في العالم، شكرا يا أجمل حاتم الجهيني في العالم، شكرا لكلماتك الطيبة. أبو سعيد المحرم يا حياك الله يا أبو سعيد، ويسعد صباحك بالخير. يلا عارف الحين كوثر تعطيني نظرة، يلا روح فاصل طشونة ورادين لكم. صح؟ ما تحسبي عليها. اوكي تمام.

0: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح.

حياكم الله مستمعينا من جديد، متواصلين وياكم في مشوارنا الصباحي. أحلى صباح إن شاء الله لين ما توصلون إلى وجهاتكم بالسلامة. في ناس محظوظة على طول تحصل الباركن، وفي ناس مميزة أصلا عندها الباركن محجوز حقها، وفي ناس تم تحبس على باركن. انزين، اليوم كان في كارديو سؤال شي بس يصحصح شوي. الشيء اللي ما ترضون أحد يسويه بالنيابة عنك أو عنك، حتى لو كان نيته إنه يساعدك تقول شكرا. أنا عارف ناس عندهم وسواس النظافة، مستحيل أبدا أبدا أبدا يقبلون أن أحد مثلا ينظف أي شيء، حتى لو الشيء هذا يخصه ممنوع. هو مسؤول، هو يحب ينظف كل شيء، عنده هوس في النظافة. عن تجربة أنا أعرف أنه صدر زين. فالشيء اللي ما ترضى أحد يسويه عنك حتى لو بس يعني بيساعدك، وهني ممكن نقول تطلع شخصيات الناس. إدريس يا صح النوم، إدريس متى بتغير النايم؟ تقول إدريس مصح صح. صباح الخير يا إدريس. حاتم يسعد صباحك بالخير. أيضا كوثر، ممكن أصالة حضرة الموقف. صباح الخير يا حمد. حمد شو الشيء اللي ما تحب حد يسويه بالنيابة عنك؟ هي أعرف ناس الهوس يتعبهم، هي والله يتعبهم ويستخدمون حرام هكا، يعني هم غصبا عنهم يعني هم يتعبون. الناس اللي عندهم وسواس النظافة أنا وايد أتعاطف معهم، لأنهم مو مرتاحين وتعبانين، والجهد اللي يسوونه متعب، خاصة إذا سنهم كبير لكن ما يقدر ما يسوي هالشي. ممكن من كثر ما يستخدمون مواد معقمة تشوف إيدهم مثلا صار فيها إكزيما أو شيء، ممكن تعبان عنده حرارة. في مرة إسعاف شلتهم وشلتها وراحت مستشفى، بس ردت وصلت ولدها، بس الإسعاف يوم ياو البيت دخلوا بالشوز مالهم، لو سمحت روح نظف الشوز اللي في البيت، روح نظف أرضية البيت، ما ارتحت اللاتي مو في الإماراتي من برا يعني. فقالت لنا مرة هالموقف أحد المستمعات، هتف في سيارة الإسعاف، ليش دخل المسعفين بأحذيتهم عشان ينقذون روحك؟ المبالغة يا أحمد، شو تقصد بالمبالغة؟ سالم الله، طلبات الماما، طلبات الوالدة، يعني أنت اللي تحب تسويها لها، الله يحفظها لك يا ربي ويديمها عليكم بركة في كل يوم في حياتكم وفي كل دقيقة وفي كل لحظة. حما علي، يا علي بعت الجمل يا علي ولا بعدك؟ الله يعين اللي يشتغلون في المستشفيات، هي من التعقيمات وشي وحياتك حتى البيت. أهم شيء النظافة.

مهم صحتها أحمد. أنت تشجعها أوكي. ارأف بحالها يا أحمد. هدي لحظة لو سمحتي. اتش اي انت اليوم قايله وايد اشياء انا اتفق فيها معاك 100%. شو قالت؟ تبي تعرفون؟ تقول الاشياء اللي ما تقبل ان حد يسويها بالنيابه عنها انه يعد فلوسها. يعد فلوسي عني. كيف عرفتي؟ كيف وصلتي كيف وصلتي لهالنقطه الذكيه؟ يعد فلوسك بالنيابه عنك. اي اتش شرفينا باسمك. سوشي يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح العنبر، يا صباح الجمال. فاطمة يسعد صباحك. مسيو وينك؟ انزين فاطمة، شو الشيء اللي ما تحبين حد يسويه بالنيابة عنك أبدا غير انه يروح يدور على قطاوتك يمضي؟ ما حد يتكلم بالنيابة عني فاطمة، هاي نقطة وايد مهمة. لا تسمحون لأي شخص انه ينوب عنكم بالكلام او تخولونه بان انا وهو كلمته، يعني اللي يقوله كأني انا اللي قلته. وايد سويت ازمات. احمد جايين ينقذونها. تقول وسخوا المكان. اي والله مسكينه لانها عندها وسواس النظافه، يمكن ارتفع ضغطها اكثر يوم شافتهم داخلين ولابسين البوتس مال المنقذين. وين راحت الورقه؟ احنا اشوفها. انزين صباح الفل يا كتالوني، صباح الفل. تحب ريحه الفل اكثر ولا ريحه الياسمين اكثر؟ بيور اتوتر. احمد يمكن عندها نظافه احسن. لا الله الله يعينها ويعطيها العافيه، وان شاء الله لو تسمعنا نقولها الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب العالمين. القادم اجمل. يوم نسمع كلمة القادم أجمل، منو أول شخص يخطر على بالكم؟ أول شخص قالها صح؟ عسى ربي حفظه يا ربي الشيخ محمد بن راشد، علمنا أن القادم أجمل. إذن مستمعينا خلينا نروح بعد لحظات لأبرز عناوين صحيفة الاتحاد.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
6: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
7: إذن مستمعينا، أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم 8 أكتوبر. بداية، رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء غدا الجمعة، ورئيس الدولة أيضا يبعث رسالة خطية إلى ملك البحرين تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

والإمارات تدين وبشدة استمرار استهداف جماعة الحوثي الأعيان المدنية والسفن السعودية. أيضا أبو ظبي تطلق AI Native لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي لتطوير مهارات 20,000 موظف حكومي، وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع أفراد المجتمع. الاستثمارات الإماراتية تقود عجلة نمو قطاع الصناعات الدوائية الحيوية. وفي صحيفة الاتحاد أيضا مفاجأة يعلنها سمو الشيخ محمد بن راشد، الإمارات الأولى عالميا في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية. وسموه الحكومة تعلن عن أكبر تغيير في شكل خدماتها نوفمبر المقبل، وفخورين بفرق عملنا ومسيرتنا في تسهيل حياة الناس. دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وبيلاروسيا حيز التنفيذ.

يعني عودة لتوجيه سمو رئيس الدولة بإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدا الجمعة، راح تكون في جميع مساجد الدولة باتشر الجمعة الموافق 9 من شهر أكتوبر، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، وإن شاء الله التوجه بالدعاء إلى الله تعالى ليعم الغيث وينشر الرحمة والعطاء والخير على العباد والبلاد، اللهم آمين. التنمية الأسرية، تختتم فعاليات الملتقى 9 لكبار المواطنين 2026. موزة بنت خليفة، تجارب ومبادرات وخدمات تقترب من احتياجاتهم وتطلعاتهم. أيضا الشركات تدعم تحويل الأفكار إلى مبادرات عملية ذات أثر مستدام لكبار المواطنين. معنا تطلق برنامج أسرتي تبتكر. البرنامج يوفر بتوفير فرص تسهم في تنمية المهارات وتعزيز الثقة بالقدرات. وخلال استقبال السفير الألماني والقنصل العام سعود بن صقر، يبحث تعزيز التعاون مع ألمانيا. الإمارات وصربيا استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتوسيع التعاون، وتعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية. وبشأن حقوق الطفل وسلامته في البيئة الرقمية، الاتحاد لحقوق الإنسان تقدم مساهمة متخصصة للأمم المتحدة، رؤية تناولت حماية الخصوصية والبيانات. عندي فضول أعرف المفاجأة في شهر نوفمبر. خلينا نقول لكم، في استطلاع عالمي شمل 48 ألف مشارك من 44 دولة، كانت الإمارات هي الأولى عالميا في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية. وسمو الشيخ محمد بن راشد، الحكومة تعتزم الإعلان عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور نوفمبر المقبل. 89% من المشاركون منحوا الخدمات الحكومية الرقمية منحوا الخدمات الحكومية الرقمية تقييم مرتفع، و82 يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعيا يوميا، 76% يرون الخدمات الحكومية الرقمية تفوق القطاع الخاص. وسموه فخورين بدولتنا اللي تقدم الأفضل عالميا لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها. أنا حاولت أغش شوية، أدور في شات جي بي تي شو بعض الأفكار اللي راح تكون في نوفمبر، اللي راح تسهل الحياة. ما بعدها طبعا ما تم الإعلان عنها، لكن راح تشمل نوعية الخدمات اللي نتوقع أن راح يشملها التغيير، خدمات ينفذها الذكاء الاصطناعي، يعني التوجه نحو الأنظمة الذكية، مو بس أنك تسأله سؤال ويجاوبك، لا، أنه هو يقوم بتنفيذ المهام والإجراءات الحكومية والمستهدف من هذه التقنيات في 50% من قطاعات الحكومة. أيضا خدمات المواطنين والمقيمين، وهذه تم اعتمد مجلس الوزراء بالفعل الحزمة الأولى من هذه الخدمات. وأيضا في عدم تكرار تقديم المستندات والبيانات، ممكن شوي نحط نفس الأوراق نقدمها، هذا اللي يعني مو بالمفاجأة، ولكن
أنا يعني أتوقع وبإذن الله راح يكون أجمل مما نتوقع. أيضا في صحيفة الاتحاد اليوم سمو الشيخ حمدان بن محمد يطلق تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد لاستقطاب الأفكار الملهمة بجوائز تتجاوز 2.5 مليون درهم، ودبي منصة ينطلق منها الإبداع ليشع في أنحاء العالم. ولتأهيل الكوادر الإماراتية الشابة مكتب الذكاء الاصطناعي يفتح تسجيل في سامسونج للابتكار 2026. عبد الرحمن المحمود الاستثمار في المواهب الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوجهات الدولة. أيضا من عناويننا في ختام قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي، أبوظبي تستعرض الموجة القادمة من تقنيات الروبوتات وتطوير المواهب ومعالجة التحديات التعليمية، وتدريب 30,000 موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي. أيضا من عناويننا يلا لتسوقون انتبهوا على هالخبر، مركبات ذكية لرصد التحديات المرورية في أبوظبي، مشروع في 60 لتحالف الإمارات. محمد الأميري المشروع يتيح رصد الحالات بصورة سريعة وإيصال المعلومات إلى الجهات المختصة. الحق على الوقت زين في أبو ظبي. أيضا قلت لكم من يوم 6 أكتوبر ما شاء الله الفعاليات في أبو ظبي والأحداث العالمية في أبو ظبي كبيرة جدا. تكلمنا عن طبعا الجلوبال فود ويك، ووسط حضور دولي يستكشف فرص تطوير سلاسل الإمداد، أبوظبي تحتضن حوارا عالميا لاستشراف مستقبل الأمن الغذائي وفتح قنوات إضافية أمام الشركات والمنتجين للوصول إلى السوق الإماراتي. وفي برنامج عسل أبوظبي، منو ما يحب العسل، عسل أبوظبي من تطوير السلالة إلى المنافسة عالميا والجيل الـ11 من النحل الإماراتي، وتعزيز استدامة تربية النحل وإنتاج العسل. وهذه مستمعينا كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: صباح الخير بوظبي. الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الجاي؟
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: وياك
1: في أحلى صباح من 7 لين 9 من الاثنين لين الجمعة على إمارات اف ام. دوم وياك أحلى صباح. اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟

من جديد يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا، بخبركم عن بنك الإمارات دبي الإسلامي. إذا كنت تبحث عن وسائد جديدة أو طاولة طعام جديدة، وسائد أو طاولة طعام مهما كان ما تحتاجه لمنزلك، راح تجده لدى هوم بوكس. تقدر تستفيد من خصم 10% عند انفاق 1000 درهم او اكثر باستخدام بطاقة الامارات دبي الوطني. هل عرض مستمر؟ هل عرض مستمر لين؟ خليني اتأكد لين متى وارجع لكم. مكتوب هنا 4 اكتوبر. إنزين، اللي يدري يدري واللي ما يدري حياكم عشان تعرفون السالفة. اليوم شو اليوم سنغوص في أعماق المحيط. سالفة وايد مؤثرة الصراحة. يلا وين رحت السالفة؟ اللي يدري يدري. أوكي مستمعينا، تعرفون أن في أم ظلت أكثر من 4 سنوات تقريبا، هذه الأم تمت 4 سنوات بدون طعام لأنها رفضت أنها تترك أطفالها. صدمتوا؟ القصة مو عن الإنسان، مو عن البشر، القصة صارت في مكان ما لا توصله الشمس، لا تصله الشمس أبدا، على عمق ما يقارب 1400 متر تحت سطح المحيط وقبالة سواحل كاليفورنيا. أتكلم عن منو؟ عن منو تتوقعون؟ يقول لكم اكتشف العلماء في سنة 2007 أنثى أخطبوط من نوع يعيش في أعماق المحيط الباردة.

بعيد عن الشمس، بعيد عن النور. اسمها أنثى أخطبوط أعماق البحار، تعرف بأخطبوط الأعماق في المحيط الهادي، لأن في الأخطبوط العملاق، لكن هذه تعرف بالأخطبوط الأعماق بس. يقولكم هذه الأخطبوط الأم كانت العلماء حصلوها متشبثة بصخرة وتحتها بيوضها البيض. وهني تبدأ القصة الغريبة. بعض أنواع الأخطبوط تضع عشرات الآلاف من البيوض. يعني أقول لكم فرق بين أخطبوط الأعماق والأخطبوط العملاق. الأخطبوط العملاق وكلهم يعيشون في المحيط الهادي. الأخطبوط العملاق في المحيط الهادي مثلا، تخيلوا الأنثى تقريبا تضع 18 ألف إلى 74 ألف بيضة. وفي بعض الحالات اكتشفوا أو العلماء لاحظوا أن عدد البيوض تقترب من 100 ألف بيضة تضعها الأخطبوط. لكن نحن سالفتنا اليوم أخطبوط الأعماق مو بالعملاق. هالأم وبالتحديد اللي راقبها العلماء كان عندها تقريبا، شفتوا أنتوا هذول الأخطبوط العملاق 18 ألف لين 100 ألف بيضة. أما هذه الأم اللي كان يراقبها العلماء كان عندها بس 160 بيضة. ليش العدد قليل؟ لأن استراتيجيتها مختلفة جدا. بتخليكم تقولون سبحان الله العظيم، فيه عجائب خلقه. يقولكم صحيح البيوض اللي تضعها أقل، لكن حجم البيض أكبر، وفي داخل كل بيضة صغير يحتاج وقت طويل جدا حتى يكتمل نموه في مياه عميقة جدا وباردة جدا. وهني بالتحديد تبدأ مهمة الأم. تجلس فوق هذه البيوض باستمرار تنظفها، وباستمرار لأنها في الأعماق فباستمرار شو تسوي؟ تمرر وتحرك الماي حولهم، حول البيض، عشان يوصل للبيض الأكسجين قدر المستطاع. تحرسهم من أي مخلوق ممكن إنه يتقرب أو يقترب منها. لكن هذه الأم عندها مشكلة، إذا تركت مكانها عشان تروح تدور الغذاء ممكن تخسر البيوض، وهذه يعني مقارنة بباقي بيوض الأخطبوط العملاق. هي عندها مسكينة 160، هم عندهم كم؟ كان عندهم 10,000، 100,000، بسم الله 100,000، لكن هي عندها 160 بيضة بس. فتخاف تتركهم أو ترفض أنها تترك هذه البيوض. طول الوقت تستمر في تنظيفهم، تمرر عليهم المياه، تحرك الماء من حولهم عشان يوصلهم الأكسجين، وتحرسهم من أي مخلوق ممكن أنه يقترب منهم. المشكلة والوقفة هني، ونقول سبحان الله، أنها إذا تركت مكانها عشان تروح تدور الغذاء ممكن تخسر هذه البيوض. فشو تقرر؟ تقرر أنها تتم مكانها. هني العلماء كانوا يراقبون هذه الأخطبوطة بالتحديد، أخطبوطها أخابط كان، وين وليد سراب؟ جمع أخطبوط أخابط كان مرة مسوينا في مسابقة في رمضان. إنزين، المهم أن العلماء بالتحديد كانوا يراقبون هذه الأخطبوط وسلوكها. فلما رجعوا بعد فترة شافوها للحين موجودة في مكانها. رجعوا المرة الثانية بعد عدة أشهر وجدوها في نفس المكان. رجعوا مرة ثالثة، وبعدين قرروا أنهم يراقبون بالتحديد
هذه الأم

إلى أن تفقس البيوض. مرت سنة وما تحركت من مكانها، مرت سنتين وما تحركت من مكانها، مرت 3 سنين وهم بعد ما تحركت من مكانها. وبالفعل وصلنا للسنة الرابعة ونزلوا فريق البحث والعلماء ووجدوها في نفس المكان، يعني خلال 53 شهر زارها العلماء يعني زيارات متواصلة عشان يراقبون سلوكها، التطور، وكيف راح تتصرف، راح تعيش، راح تموت، كيف تقدر تعيش كل هالمدة بدون طعام. في كل زيارة تقريبا كانوا يحصلونها على نفس الصخرة ونفس البيوض ونفس الأم اللي تحرسهم. الأغرب ولا مرة من هذه الزيارات اللي قام فيها العلماء شافوها تاكل، حتى لو تموا بالساعات يراقبونها ما كانوا يشوفونها أبدا تاكل. وهني خلينا نكون يعني دقيقين، العلماء ما يقدرون يعني 4 سنين ما بتاكل، العلماء ما يقدرون يقولون باليقين إنها ما أكلت أي شيء طول 53 شهر، لأنهم طبعا ما كانوا متواجدين معاها طول 53 شهر ليل ونهار، يعني ما كانوا يراقبونها 24 ساعة. لكن طوال مراحل زيارتهم ما شافوها أبدا تتغذى ولو لمرة واحدة. مع مرور السنوات شو صار؟ على فكرة تقدرون تسوون سيرش تشوفون شكلها في البداية أول ما وضعت بيوضها لين النهاية وتقولون يا الله. بعد مرور سنوات بدأ جسمها يدفع الثمن. في البداية كان لونها لون الأخطبوط، لونها طبيعي وكان جسمها ممتلئ وبصحة، وبعدين مع الزيارات المتكررة بدأوا يلاحظون أنها قاعدة تنحف تضعف، ولاحظوا أيضا أن جلد الأخطبوط أصبح رخو جدا ولونه شاحب، اللون تماما اختفى منها. عيونها صارت غائرة، يعني لو تشوفون الصورة وبتسوون سيرش استوت كأنها زومبي، زومبي أخطبوط. مع الصورة الأخيرة يمكن تكاد بالمرة تقدرون تشوفون أن جسمها بدأ ينطفئ بالتدريج، لكنها لا تزال فوق بيوضها تنظفهم، تحرك الماي من حولها علشان توصل لهم الأكسجين. بس كيف أصلا عاشت 53 شهر؟ هني جزء من السر موجود في المكان نفسه، أن حرارة الماي اللي حول هذه الأخطبوط كانت تقريبا 3 درجات مئوية فقط، يعني برودة شديدة جدا في أعماق المحيط الهادي وبعيدا عن الشمس. وفي هذا البرد الشديد عمليات الأيض عند الحيوانات في أعماق البحار تكون بطيئة جدا، يعني هي ما تحرق مثل النوم الدببة يوم تنام اللي يسمونه البيات الشتوي، بس هذه مسكينة ما كانت بايتها، كانت تشتغل تنظفهم وتحرك الماي حولهم. ففي هذا البرد الشديد الأيض يكون بطيء جدا، وفوق هذا كله الأم بالكاد كانت تتحرك لاصقة عبدال عيالها مهتمية فيهم، يعني جسمها يعيش بأقل قدر ممكن من استهلاك الطاقة. المفاجأة أن هذا البطء نفسه كان يخدم صغارها. كيف؟ لأن البيوض أيضا كانت بسبب البرد الشديد البيوض كانت تنمو ببطء شديد في هذا البرد، وبدل ما يطلع الصغير بسرعة وهو ضعيف جدا كان يتميز بشو؟ أن هذه الشهور والسنين الطويلة تمنحها وقت أنه لما يفقس أو يخرج من بيوضه يكون أكبر.

0: أكتوبر 2011. رجعوا الشهر اللي عقبه، لكن هالمرة الأم كانت اختفت. ويوم نظروا إلى الصخرة وجدوا أغلفة البيوض فارغة، يعني الصغار فقسوا البيض فقس وطلعوا للحياة. في الواقع الأم كانت موجودة ولكنها كانت عبارة عن بقايا فقط، ماتت، فكانت بقاياها بس اللي موجودة واختفت حتى. فالعلماء ما يعرفون اللحظة بالضبط اللي ماتت فيها الأم تحديدا، لكن إناث الأخطبوط عموما تدخل بعد التكاثر في مرحلة تدهور تنتهي بالموت، ولكنها سبحان الله تقوم بها، الله مخليها تسوي هذا الشيء عشان تحفظ بيوتها بيوضها. بخلص الحين. المهم أنها حافظت عليهم، تكاثروا في مرحلة يمكن هي تدهورت حتى الموت. أما هذه الأم قضت 4 سنوات و5 أشهر تقريبا تحرس الجيل اللي بعدها، و53 شهر مو رقم عادي. يقولكم العلماء وثقوا قصتها، وكانت هذه أطول فترة حضانة بيوض موثقة لأي حيوان عرفه العالم. إنزين، كثرة أشر لي، يلا نروح بنكمل بعدين، لا تروحوا بعيد، رادين نحن.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
6: بنك الإمارات دبي الوطني.
7: فكرة مر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح.
0: حياكم الله مستمعينا من جديد، ويسعد صباحكم بكل خير. أخاطيب اسم جمع الأخطبوط، أخاطيب، شكرا لكل من كتبها. لحظة، لا في أحد هني كتب شيء حبيته، لهذا بقولكم أولنا من وين هذه القصة. إنزين، على فكرة هذه القصة موثقة وتقدرون ترجعون لها في المصادر، وتأكدوا أن المصدر، ما أقدر أكتب لكم المصدر أونلاين الحين، بس موجودة القصة أكيد وموثقة. عن، وهذه مش أم واحدة، هذه الأخطبوط، أخطبوط أعماق المحيط. في أخطبوط أعماق المحيط 1، النوع الثاني الأخطبوط العملاق في أعماق المحيط، واثنينهم يعيشون في المحيط الهادئ. لكن الأخطبوط اللي نتكلم عنه اللي هو أخطبوط المحيط الهادئ، أخطبوط الأعماق، فعلا هذه حياة، هذه الله كاتب لها هذه الحياة، ولو تستغرب لا تستغرب.

0: أبدا من إعجاز رب العالمين في مخلوقاته. وين المصدر؟ أنا أكتب المصدر في صفحة ثانية بس بجيب لكم المصدر ولا يهمكم. المهم أنهم يوم رجعوا حصلوا أن البيوض فقست والأم خلاص أصبحت تراب أشلاء. العلماء ما يعرفون إلى هذه اللحظة متى بالأم متى تحديدا الأم ماتت، لكن إناث الأخطبوط عموما تدخل بعد التكاثر في مرحلة تدهور تنتهي بالموت. وفي كثير من الحيوانات نشوفها أن الصغار يتغذون على الأم نفسها لين ما يموتونها، بس ما بقول لكم عنهم هالحلقة. أما هذه الأم الأخطبوط اليوم نقول لكم قصتها، قضت 4 سنين و5 شهور تقريبا تحرس الجيل اللي جهزته ليستقبل الحياة. 53 شهر مو رقم عادي أبدا. ويوم العلماء وثقوا قصتها وثقوها أيضا بالصور وبالفيديوهات وبالأرقام، وكانت هذه مثل ما قلت لكم أطول فترة حضانة بيوض موثقة لأي حيوان في كل العالم. ونحن هني لما نتكلم عن الأخطبوط أو الأخاطب نتكلم عن هذا المخلوق، معروف بذكائه وأذرعه الثمانية وعدد القلوب اللي عنده 3 وقدرته على التخفي وتغيير لونه. يعني أخطبوط ذكي، لكن يمكن بعد قصة اليوم كل ما نشوف أخطبوط رح نتذكر شيء ثاني. أنا في أم نزلت إلى ظلام المحيط ومعها حوالي 160 حياة ما بدت لين الحين، ظلت تحرسها حتى يليوم اللي بدت فيه حياتهم وانتهت فيه رحلتها. هذه القصة أنا وايد حبيتها، تعرفون أحب قصص عالم الحيوان لأن تشوفون في عجائب خلق الله سبحانه وتعالى ونقول سبحان الله. بس انتهينا. أحلف ليش أحلف؟ ترى أرجع للمصدر وشوف. اليوم اجتماع عن أخطبوط أخاطب. حاتم شكرا لك يا حاتم. حد عنده أي ملاحظة حياكم. أوكي مبروكين مبروكين مبروكين مبروكين. وخل دايما روحنا الرياضية جميلة، خليجنا واحد وكلنا واحد والفرحة واحدة. انزين ترى حلو طعمه. آه أوكي أنت تأكل الأخطبوط. أنا يوم قريت هذه القصة صراحة أبدا ما أكل أخطبوط، حليلة ضحت بحياتها مسكينة 4 سنين يحطها. بعدين يستخدمون تدرين كوثر يستخدمون الحبر مال الأخطبوط يحطونه في الريزيتو، يتش الريزيتو مع الحبر، ما أعرف كيف طعمه. ولا لا تكتشفت ان حد من عيالي سافر مره كل ضفدع، يعني اول بدوها بالحلزونات ونهوها بالضفادع، قلت ما بسفركم مكان ثاني تموا في البيت. انزين مستمعينا قبل ما نروح فاصل خلوني بس وين تشبدور ميرال. مستمعينا تم تمديد خصم 23% على بطاقة ياس السنوية لين يومين، لين 11 أكتوبر، وتقدرون تحصلون على بطاقة ياس السنوية الذهبية مقابل 112 درهم شهريا مع تابي. ولا تفوتون أيضا فرصتكم الأخيرة للاستفادة من التوفير الرابع، تقدرون تشترون بطاقاتكم من خلال الموقع yasiceland.com. اوكي رح نقولها مرتين هالقراءة. يلا نروح لاختيار مميز من اختيارات المميزة دائما كوثر.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم، افتح حساب المليون

0: دير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس. شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البرد مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: بنك الإمارات دبي الوطني

0: من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي أحلى صباح. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
1: مستعدين لاجتماعنا اليوم؟ جاهزين؟ تقعون شو الموضوع؟ أقول شو شيء غلط مو بشايفة. مستمعينا اليوم في اجتماعنا في جملة، يلا قولوا لي سمعتوها، قلتوها، تعاملتوا معاها. الجملة انتشرت الفترة اللي طافت على السوشيال ميديا وفتحت نقاش كبير. أنا ما يدفعوا لي راتب يكفي أني أبتسم، يعني أنا أعطيكم شغل لكن تقولوا لي ابتسمي، الراتب ما يكفي الابتسامة. لا لا لا شو رأيكم في هالجملة؟ أنا ما يدفع لي راتب يكفي أني أبتسم، يعني الراتب لازم يكون مناسب أن الواحد يكون نفسيته مرتاحة فيبتسم. الكلام هذا يا ضمن نقاش عن موظفين بالتحديد في المطاعم والمحلات وأماكن الخدمة. يعني زبون يدخل الموظف ما يبتسم، ما يرحب فيه، يسوي المطلوب منه فقط وبوجه مجمد، ويه شي خشبي، خذ طلبك وخليني في حالي، كأنه يقول شي خذ طلبك وتوكل على الله. ففي فريق يقول لحظة، يعني أنا موظف عشان أخذ طلبك أحاسبك وأقدم لك خدمة صح، لكن ما حد يدفع لي عشان أمثل، يمكن أنا ما أريد أمثل أو ابتسامته تمثيل أني مستانس وسعيد ومبتسم 8 ساعات ولا 12 ساعة في اليوم. وإذا راتبي يعني أقل وضغط العمل وايد كبير ويمكن واقف من الصبح، على فكرة في ناس في أعمالهم ممنوع يقعدون، خصوصا في توقع في المحلات لازم يكون واقفين، فأنا واقف طول اليوم من الصبح، فليش مطلوب مني فوق هذا كله أني أبتسم؟ يعني منطق يمكن. لكن في طرف آخر عنده سؤال أقوى، إنزين الزبون أو المراجع شو ذنبه؟ هل الزبون أو المراجع هو اللي حدد راتبك، ولا هو اللي رفض مثلا أو وقف ترقيتك، ولا هو اللي حط جدول دوامك؟ هل الزبون أو متلقي الخدمة لا دخل في الخدمة اللي أنت قاعد تقدمها أو المميزات اللي أنت حصلت عليها في عملك؟ فأنا ما أعرف، أنا ما في إيدي شيء، فليش أنت متكدر يوم تشوفني عشان تخلص شغلك؟ فيقولها هني الاجتماع يبدأ، هل فعلا الابتسامة شيء إضافي تقدمه إذا كنت أنت مستانس، ولا في بعض الوظائف الابتسامة جزء من الوظيفة نفسها؟ موظف الاستقبال في الفندق، مضيفة الطيران، الممرض اللي يستقبل مريض يمكن يتألم أو مريض خايف، موظف خدمة العملاء، اللي يبيع، المذيع والمذيعة، كلنا أو كل هذه الفئة يقدمون مهمة وبس، ولا هم في كثير من الأحيان يعتبروا أول وجه للمكان وآخر انطباع تاخذه عن المكان؟ ممكن الفندق يكون رائع ممتاز، أو المطعم أكله يمي يمي، والشركة هذه مثلا خدماتها بالفعل قوية، البرنامج يمكن وراء فريق عمل كبير واشتغل عدة ساعات عشان أي أنا وبوزتي صباح الخير أهلا وسهلا زين. لكن البرنامج مثلا إذا البرنامج خلفه فريق عمل واشتغل ساعات، المهم أن الشخص شخص واحد اللي يكون في الواجهة، الشخص اللي يكون في الواجهة يتعامل بطريقة باردة أو أنه متضايق ممكن يغير إحساسك في كل التجربة حتى لو كان أحسن مكان. بس في مثل يقول لاقيني ولا تغديني، يعني تبسم في وجهي ورحب فيني يا أبوي ما بغدا منك. فخلونا نكون عادلين مع الموظف. بعد في علم العمل في مصطلح علمي اسمه emotional labor، العمل العاطفي. وهو ببساطة أن بعض الوظائف ما تطلب منك بس شو تسوي، تطلب أيضا منك كيف تظهر وأنت تسوي هذه المهمة. ابتسم، خليك هادي، كون لطيف. إذا كان في شيء خطأ صار، موقف صار، لا تبين غضبك أو امتعاضك، حتى لو الشخص اللي قدامك كان صعب التعامل معه، وحتى لو يومك الشخصي يمكن ما كان موفق. هذه كلها تكلفة نفسية فعلا، خصوصا يوم يضطر الإنسان باستمرار أنه يظهر شعور مختلف، يبتسم لكن هم مثلا حزين، معصب، زعلان، مرهق.

0: فالاستمرار في هالشعور اللي في داخله يمكن يأثر على صحته مثلا. فإذا الموظف عنده نقطة لكن الزبون أيضا عنده نقطة وجهة نظر، فهني السؤال راح يكون مو هل لازم الموظف يبتسم؟ يمكن يكون السؤال الحقيقي لماذا اخترت وظيفة تتعامل فيها مع الناس؟ شو بالضبط اللي وافقت أنك تبيعه لصاحب العمل؟ هل أنت اتفقت على وقتك؟ ولا على مهارتك؟ ولا على خدمتك؟ ولا أيضا على طريقة تعاملك مع الناس؟ وفي المقابل هل من حق المؤسسة أو جهة العمل أنها تطلب منك أنك تبتسم طول اليوم من غير ما توفر لك بيئة تخليك قادر أنك تبتسم؟ يعني راتب عادل، راحة، بيئة عمل جيدة، عدد موظفين كافي مو بواحد على راسه كل الشغل، تقدير. وعشان شي في اجتماعنا اليوم رح نقول في كرسيين، كرسي للموظف يقول أنا إنسان مو آلة ابتسامات، وفي كرسي للعميل رح يقول مو أنا السبب في مشاكلك، والله مو بأنا. فأنتوا وين ما تجلسون مستمعينا، سواء في كرسي الموظف أو في كرسي العميل، الابتسامة وحسن الاستقبال يمكن مو بجزء من الراتب في أي وظيفة تتعامل فيها مباشرة مع الناس، ولا الموظف مطالب في الخدمة بس أنه يقدم احترام. لا، مع الاحترام لازم يكون تبسمك في وجه أخيك صدقة يا أخي. الابتسامة شيء ما نقدر نفرضه على الناس، في ناس مو مؤهلة لهالشيء، أتوقع لازم يغيرون مجال المهنة أو تجاههم في العمل عشان يكونون مرتاحين على الأقل نفسيا. ما يبي يبتسم لا يبتسم، ما في داعي، هو قاعد يشتغل على كمبيوتر مثلا عادي. محضر الاجتماع اليوم كتبت عنكم فاطمة وإدريس، المحضر باختصار اتفق، بس مو مخلتني بدو ور اليوم كفر لازم بسرعة تعودت على الصيف في 3 ساعات. انزين، المحضر يقول في فرق بين السعادة والمهنية، ما حد يقدر يفرض على الموظف يكون سعيد طول الوقت، لكن في الوظائف اللي تتعامل فيها مع الناس الاحترام وحسن الاستقبال ترى جزء من الخدمة. وفي المقابل المؤسسة اللي تنتظر من موظفيها أنهم يقدمون أفضل صورة لها أيضا عليها جزء من المسؤولية أنها توفر لهم بيئة تساعدهم يقدمون العمل بهذه الصورة المشرفة، احترام، ابتسامة، خدمة تستحق 6 نجوم. الابتسامة يمكن ما تكون بند موجود في عقد العمل، لكن المهنية مسؤولية مستمعينا، وراحة الموظف أيضا مسؤولية مشتركة. فهني نقول رفع الاجتماع، ورأيكم بقراها في الفاصل ولا نعودة.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
2: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.

0: www.aviation.com. وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح. لنك عالبال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
3: مستمعين الأولين يقولون ما يزعل من الحدود إلا اللي ناوي يتعداها، وما يزعل من الحقوق إلا اللي ناوي يأكلها، وما يزعل من الأصول إلا اللي ما تربى عليها. الغريب أن الإنسان أحيانا حقيقته ما تنكشف يوم أنك دوم تعطيه ويوم تقدم له، لكن يكشف الشيء اللي تمنعه عنه في يوم من الأيام وكان متعود عليه وانت قررت تمنعه عنه. هني ينكشف. تعطيه من وقتك سنين ما يقول شيء، تعطيه من اهتمامك، من جهدك، من راحتك، من ابتسامتك ويتعود. بس جرب مرة تقول له ما أقدر، جرب أنك تطالب بحقك، جرب تحط حد لشيء كان يضايقك وأنت ساكت عنه. فجأة يمكن تشوف وجه للعلاقة ما شفته من قبل، وهني الواحد لازم يسأل نفسه سؤال: هل أنا فعلا تغيرت ولا أنا بس وقفت يعني أقدم الشيء اللي كان يريح الطرف الثاني؟ لأن بعض الناس ما يزعجهم أنك تغيرت، يزعجهم أنهم ما عادوا يقدرون يتعاملون معك بالطريقة القديمة، وهذا فرق كبير. الأصول مو بمجرد كلام نقوله عن زمن الأوليين، الأصول أو الأصل يبين يوم تقدر تاخذ وما تاخذ اللي مو بلك، يوم تقدر تتجاوز وترد، ولكن ما ترد وما تتجاوز، لأن اللي يردك تربيتك وأصلك. يوم يأتمنك إنسان على ضعفه وما تستخدمه ضده يوم تختلفون، ويوم تنتهي المصلحة لكن ما ينتهي المعروف. أن يكون في داخلك شيء يقول لك أقدر بس ما يحق لي. ويمكن هذه من أجمل درجات التربية، لكن أصحاب الأصول أحيانا يتعبون أكثر من غيرهم، لأنهم يتوقعون من الناس نفس المعاملة أو نفس اللي يسوونه هم لهم. يحسبون أن اللي يحفظ غيبته أيضا لازم يحفظ لي غيبته يوم أنا أغيب، واللي يستر على نقصه بيستر أيضا على نقصي، واللي يوقف معاي في ضيقتي بيتذكر يوم ضاقت فيهم الدنيا وأنا وقفت معاه. وبعدين يكتشفون أن الأصول مو دائما ترد بالأصول، وهني لا تسمح أبدا لخيبة الأمل أو لخيبة واحدة في موقف أنها تغيرك. لا تقول من اليوم ما بعطي، ما بثق، ما بوقف مع حد. لا تقول هالشي، خلك مثل ما أنت. بس تعلم أن الطيبة ما تحتاج تتحول لقسوة عشان تحمي نفسك، تحتاج بس إلى بصيرة. والكرم ما يعني أنك تعطي بلا نهاية، والوفاء ما يعني أنك تبقى في مكان تنهان أو يقلل من قدرك، والأصل ما يعني أنك تتنازل عن حقك عشان الناس تقول عنك أصيل. احفظ للناس حقوقهم واحفظ لنفسك حقها. وإذا أزعجك أحد أنك حطيت حد أو طالبت بحق أو تمسكت بأصل، لا تتسرع وتعتذر، لأن أحيانا ردة فعل الإنسان على حدودك تقولك ليش كان لازم تحط هذه الحدود من البداية. وأخيرا، لا تندم يوم أنك كنت الأوفى، ولا لأنك حفظت العشرة نساها يمكن غيرك، ولا لأنك عاملت إنسان بأصلك ورديت عليه بأصلك ويمكن هو رد بأصله، لأن الأصول عمرها ما كانت صفقة أعطيك منها بشرط أنك تعطيني مثلها. الأصول اختيار، واختيارك أنت في الطريقة اللي تعيش فيها والطريقة اللي تتعامل فيها مع الناس. ويمكن ما تقدر دائما تختار كيف الناس يعاملونك، صح؟ بس تقدر تختار كيف أنت تعاملهم. فنتعلم دائما أن نحفظ حقوق الآخرين ونحفظ حقوقنا، وتحط حدودك مثل ما تحترم حدود غيرك، وخلك على أصلك، لأن أخلاق الناس تحكي عنهم وأخلاقك تحكي عنك. وفي النهاية لا تخسر أصلك، وأنت تحاول أنك ما تخسر أحد. مستمعينا، وصلنا وياكم لختام مشوارنا الصباحي. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لإضافاتكم القيمة ومشاركاتكم الجميلة. كنا وياكم في أحلى صباح، تحياتنا لكم. أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. دمتم في أمان الله.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجاناً عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
4: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
5: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
6: فخورين بالإمارات.
7: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمه، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
6: فخورين بالإمارات.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر.
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وأنتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا

Buyak. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات FM.

0: قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM. كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية على سبيل المثال، أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: لإعرابات التسوق قد انطلق.
1: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
0: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
1: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق الشروط والأحكام.
0: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 28-38، دبي 25-40، الإمارة الباسمة، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 27-41، رأس الخيمة 26-41، الفجيرة 28-34.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: على مر الأعوام أجمل الأنغام، وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحدث بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.
2: إمارات

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع

0: العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولا زراعيا، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: روق المزاج وعلي المود وثبت إمارات اف ام وارفع الصوت. هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
1: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
3: كل يوم ويانا.
4: اخ منك
2: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.

0: لين 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير.

0: أكثر.
1: أوف، لهالدرجة؟
0: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
1: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
0: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
1: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على امارات FM.

إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-38، دبي 25-40، الإمارة الباسمة الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 27-1.

0: 41، راس الخيمة 26، 41، الفجيرة 28، 34.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى.
2: منك
0: وانت ويانا.
3: تصور

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في وست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.
5: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: على البحر، على البحر، أو البر، أو البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل

0: بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقا.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هيه تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: الجديد والحصري
1: قاروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين، وركزت مشاركة دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية. أعلنت شركة دانا غاز وشركة ليفيديان البريطانية المتخصصة في المواد المتقدمة نجاح تشغيل أول وحدة لوب 20 في مجمع الشارقة للجرافين، لتبدأ بذلك أعمال إنتاج الجرافين في الإمارة. سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن لامست أدنى مستوى لها في شهرين خلال الجلسة الماضية، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 14% إلى 4127 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 13% إلى 4150 دولار. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم وسط استمرار المخاوف إزاء إمدادات منطقة الشرق الأوسط، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 101 دولار و53 سنتا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89 دولار و39 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 ZOHO.
5: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

مطبوع إماراتي واسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد في دمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 28-38، دبي 25-40، الإمارة الباسمة الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 27-41، رأس الخيمة 26-41، الفجيرة 28-34.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
2: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
1: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
2: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
1: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية

عشرة من معرض أبو ظبي الدولي للتمور تزامنا مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولا زراعيا، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبو ظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
7: يا الله شو هالحر.
8: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
7: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
8: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة
7: عادي. لا يا شمه.

0: هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصاً في فترة الصيف.
1: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
0: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
1: أوف، لهالدرجة؟
0: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية، هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جداً.
1: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
0: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصاً في فترة الصيف.
1: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: إمارات اف ام.
2: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين. كما تبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. وقد تسلم الرسالة معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة لدى استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي سعادة سلطان العنقري سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 32 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عمر حمد عبد الله بوشهاب. الخبر الأخير، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالأمس انطلاق الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط الذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة ويستمر لغاية 15 من نوفمبر المقبل، وذلك في ساحة الخط بمنطقة قلب الشارقة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
6: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: يا مرحبا ويا بسلا والله بكل اللي قاعدين يسمعونا أيوة. ويتابعونا عبر أثير إمارات اف ام وبرنامج من الآخر في هذه اللحظات الجميلة من الحين من الساعة 2 لين الساعة 4 بصحبة المايسترو الرائع الجميل اللي دائما يتحفنا حتى لو بأطباقه الجميلة اللي مودر الدنيا وقاعد يدور لي صحون وقفاش بدور المرزوقي.
1: حياك الله.
0: يا هلا. ومن أنا أخوكم منصور الغساني بس على فكرة
1: ترى أنت قاعد تعطي

0: أسراري.
1: أسرار شو؟
0: أسراري.
1: أسرارك وصلت دول.
0: منك.
1: ما بقي حد ما اتصلت فيه. البيج الأحمر.
0: مع
1: الأخضر. أي يعني. وتركب ما أدري شو وتحط ما أدري كيف كل أطباق.
0: تدري ليش؟ علشان لما تدخل البيت عندي أول ما تدش تسوي يعني أنت مصدوم.
1: مصدوم من شو؟
0: من الديكوريشن.
1: تبيني أنا الحين أنصدم من الديكوريشن ما أدري شو هاي.
0: أيوة ديكوريشن.
1: ولا شيء. بتشوف لي أقرب كرسي وبقعد فيه.
0: يعني ولا بتتأثر.
1: ولا الهواء.
0: وأنا اتصالات دولية مسوية.
1: ما يخصني ولا مفتكر بعد فيهم.
0: أنت تعرف أنا ليش وايد أهتم؟
1: أنا ما يهمني الطبق. يهمني اللي في الطبق.
0: هي في هاي أوكي. حياكم الله مستمعينا. أنا من الناس اللي أحب أهتم في داخل البيت وأسوي فعاليات لأني أنا وحدة ما أحب أطلع.
1: أنت؟
0: ما داني الطلعة.
1: أنت؟
0: أنا طلع. حد يقولي طلعي هو عدوي. هي أنا.
1: أنت؟
0: هي.
1: أنت؟
0: ما داني أطلع ما داني أسافر.
1: والله يا جماعة الخير أنا أشوفه هاي كانت قبل في السيائر في الشاشات تبين نقوط وين رايحة. إنزين؟
0: والله
1: لو أحط نقوط كل مكان فيه اسمه صحون قفاش مواعين.
0: لا هذا كول حين كله أونلاين قديم. أنت
1: قولي والله
0: أنا من أيام كورونا أنا لعبتي الأونلاين. أنا فاتحة مكتب.
1: والله اللي هاي دخلت الحين.
0: منو
1: اللي الحين بتكشف أسرارك كلها؟
0: منو هي؟
1: منو غيرها يعني كانت من شوية قبل هني معانا تأكل نودلز.
0: كوثر. كوثر قولي لا قولي لا. أنا أحب أطلع. على فكرة أنا سيئة في الطلعة. ما أعرف تحديدا من كورونا صرت ما أداني الطلعة. يعني اكتشفت أن في عندي هوايات ثانية داخل البيت. يعني الحين تتكلمني كم أسبوع هالأسبوع بلان ما في طلعة.
1: قصت عليك بكلمتين عشان تقولي لها في البيت. ها أنا أدري
0: بدور كله في البيت. والله هي كلها ضاربني. قومي نطلع الحين مثلا مو بهيايتني البيت داقة دار بياية وتسوق في الحر. أقول لها إنزين بس نتغدى في البيت. حين الاتفاق غدا برا نتشبت الغدا. إنزين بس نشرب شاي. فجأة صار العشاء خلاص الوقت تأخر. كوثر ما أقدر أطلع فخرب عليها يومها. عشان شي ما تحب تزورني.
1: حلو. لا لا هي تحب الحين تزور جواي.
0: هي
1: بعد اللي شافت آخر مرة مو باللي قبلها. لا لا بتزورت كل مرة.
0: تقص علي. شو كانت بتقص علي؟
1: ما ظنيت يا كوثر بعد اللي شفته اليوم صح ممكن.
0: شوفوا الحين الدنيا عبارة عن
1: شو؟
0: ويكند يلا نطلع. كل ما صار ويكند الناس شي
1: مو بشر.
0: أقول لك ويكند يلا نطلع الزوجة حق زوجها. أقول لك كيف ما تطلعني خواتي كل ريايل مطلعيني ويكند لازم هالحركات. أنت لازم أطلع ويا ربعي ويكند. لا شو قصتنا مع الويكند؟ ليش إحنا حاطين قدسية الخميس يمع ست هذه؟ لازم
1: تسوي لي مشاكل الحين من يا بدا الدوري الانجليزي وما ادري شو الحين بديت تقول لي ايش اسمه.
0: انا ترى هو حريف طلعها الكلام موجه.
1: والدليل تعالوا شوف الكيلومتر مال السياره
0: 700 مليون.
1: ليش
0: عندك الويكند استجمام في البيت؟ بالضبط.
1: ما ظنيت يا كوثر عيني بعينك.
0: في ناس والله العظيم من يصير الويكند أتيهم حالة لازم يطلعون. إنزين ليش؟ ليش لازم أنا أطلع علشان أوكي بتقولي أرفه عن نفسي. ما تقدر ترفع عن نفسك بأنك أنت تريح في البيت تعزم ناس مثلا تغير جو. لازم هاي كل طلعة كل ويكند تدور في المول تدور في الكوفيات خلص فلوسك. ما فهمنا.
1: سبحان الله. والله يا جماعة الخير هاللي ياسين يقولون ما نطلع وما نطلع. اسألهم عن أي مطعم جديد فتح وما أدري وين بيقولوا لك حتى الشيف منو
0: شاهد عيان كوثر.
1: ما راح أبو محمد أشهد وياي الله يخليك
0: أبو محمد. أنا أطلع
1: زين. تقولهم مطعم بيعرفونه. تقولهم خياط بيعرفونه. تقولهم ما أدري وين بيعرفون كل شيء يعرفونهم. والله ما نطلع.
0: والله ما نطلع. والله
1: كيف عرفتوا هذيل؟
0: أونلاين. أونلاين اللعبة أونلاين.
1: أنتوا تدلوننا بالشارع والرصيف والعامل اللي فيه.
0: إنزين أوكي أنا انجرحت الحين. زين لك
1: منو؟
0: أنا.
1: أنت؟
0: والله
1: واضح
0: ما قصة الويكند والطلعة هذا الشيء لازم نشوف له حل.
1: ظبيانية هي من خشة هناك وراء الشاشة.
0: حبيبتي أنت ما عليك تسمعي أغاني مو بلازم تشوفيني بعدين إن شاء الله تشوفيني في المستقبل. في عقدة عند الناس اسمها الويكند والويكند معناته طلعة. صح. احنا اليوم بنتكلم عن هالنقطة.

0: ضرايب بين الريال وحرمته بسبة الويكند، العيال يمدون بوزهم على صح. الأبو والأم بسبة الويكند، والفلوس ويلا ويكند فلوس يلا يلا الأيدي العاملة ويكند يلا.
1: فأنا أدري، شوفي وايد من الناس يحاولون أنهم يخلون الويكند مجرد طلعات، وفي ناس
0: صحيح.
1: مثل الأستاذة بدور تحب تكون داخل البيت. أنا عن نفسي بين البينين، مرات
0: بين البينين؟
1: مرات مرات، لكن في طلعات. أنا طلعاتي شو قاعدة عند الشباب، مباريات، لعب ورقة، ورد البيت.
0: هذا جو الشباب دايما.
1: إنزين، أهم شيء أن فيه تجمع مال الشباب، وفي يوم مخصص للعائلة وفي يوم مخصص لنفسي.
0: في حد شهد لي؟
1: منو شهد لك؟
0: أبو محمد قال بدور ما تحب تطلع، ولكن عندها ثقافة عن كل الأماكن.
1: أبو محمد لا ترجع، أنا فاهم البير وغطاه.
0: والله العظيم إنه ضرابة يعني اللي تحصل. ممكن تطلعين شوية لا زين بس شوية بس جمعي لا لا ما له داعي زين بس ما أدري شو لا لا لا. في مشاكل تصير نوعين، يا أما ليش ما تطلعني، يا أما أرجوك ما بطلع.
1: ها ليش؟
0: الويكند عندي مقدس، بيت الوالدة. ها شزينهم براشد مساك الله بالخير. الفكرة أن طول الأسبوع يالسين في البيت ودوام، في الويكند هو المتنفس. لا أنت تطلع، يعني أنت بتقنعني رايح الدوام ما تمر كوفي شوب تأخذ لك بريكفاست وتمر على الكوفي
1: excuse me
0: ها؟ وآخر شيء تمر على والظهر ربعك نادوك عشان تروح ما أدري وين. طالع أنت طالع.
1: أنت تدرين الكوفي اللي عدال بيتنا هاي اللي الكارفانات
0: هي أو حافظينك؟
1: مو حافظني، منشوف السيارة بس وصلت
0: يعرف الأوردر صح؟ بعدها بتطلع، المفروض ما تطلع كلش.
1: لا هذا مال الدرب، كوفي درب.
0: عشان شي أنا اليوم فعلا منصور نبغي نعرف
1: ضبيانية شليني وياك الله يخليك سفرة سريعة تقول
0: أيوة ليش قصتكم. أوكي واحد ممكن يسافر تمام، بس في ناس سفر مصاخة، يعني واصلين مرحلة أنا ضايج شرايك نسافر، أنا في نكحة شرايك نسافر،
1: هذين أدورهم أنا،
0: أنا أحس عطست عطستين ليش ما نسافر. ليش كله هياته؟ ليش ما تقعدون وتسوون كواليتي تايم مع أهلكم؟
1: والله أبو محمد أنا معاك ومش معاك في هالنقطة هاي. أنا اسمح لي أول مرة أكون
0: لو سمحت
1: لو
0: كون
1: سمحت أنتي من هذا المنبر. أنا أعلن
0: ليش ضده؟ ليش كلش ولا شو اسمه؟
1: ترى أرد البيت أنا في اليوم
0: أوكي
1: من بعد الدوام.
0: إنزين وبعدين شو تسوي؟
1: إنزين خلاص قلت لك هو يومين ونص. إنزين نص حقي ويوم حق زيارات العائلية ويوم حق البيت نفسه.
0: حلو، بس المشاكل اللي تصير في البيوت بسبب خلنا نطلع، خلنا ناكل برا، خروح مطعم، خلنا نطلع نتمشى.
1: لا هذه شوفي هذه تعتمد على بعض الأمور. مطعم تو انفتح
0: تمام
1: إنزين ولا تعرف خيره من شره،
0: هي
1: مش معناته أني أنا لازم أروح أجربه، بسمع آراءه.
0: أوكي
1: قعدته يمكن مش حلوة ما صح. تناسب زحمة موت.
0: أيوة
1: والله العظيم الزحمة هذه بالعكس أسوأ أكل ينزل لك صح. وفي نفس الوقت أصلا ما تأخذ راحتك، فليش أروح له زحمة؟ خلاص من تخف الزحمة من لوم من الناس بي، مو معناته أني أنا لازم أواكب ترند.
0: على قولتك سعاد تقول الرجال حقه يطلع والزوجة ما بتقدر لأن عندها أولاد، وكذلك صح السفر وكذلك السهر، كأن الأم مش إنسانة. بالعكس إحنا ما قلنا لا تطلع، إحنا نتكلم لماذا تحصل مشكلة كبيرة في حال طرف رفض أنه يطلع في الويكند. هذا هو سؤالنا، مو بسؤالنا ليش ما إن شاء الله تطلعين كل خمس دقايق وحد ماشي راتب حق حد. إحنا اليوم نتكلم في هاي المنطلق، ليش ما يؤخذ الموضوع على أنه مش محاسب، على أنه أنا من الناس اللي ترى إذا كلمت زوجي أو كلمت عيالي الكبار أو كلمت خواتي وقلت لهم والله خل نطلع، أو قلت حق الوالدة نطلع الأبوة خل نطلع، فيقول لا لا ما مش هالأسبوع والله تعبان كذا. ليش تصير من الحبة قبة؟ السبب واضح اللي معاه قرش محيره يشتري حمام ويطيره ابو محمد.
1: حلو.
0: شوف ضبيانية ودي والله بس المشكلة الوقت مش مناسب عن السفرة. أوكي الحين إحنا اليوم البوينت من إمارات اف ام نتكلم عن موضوع ليش دائما تحصل مشكلة في مسألة الويكند. أبطلع ويكند أو وإذا يت إجازات مع الويكند صادفت أقول لك سفرة سريعة. نعم أنتي سفرة سريعة يمكن ما يقدر يدفع لك سفرة سريعة
1: مثلا
0: ليش تسوينها مشكلة؟ إذا أنت ما بتسفرني أنت عطني فلوس بروح مع خواتي
1: ما يصير.
0: ليش؟ فهو لما قال لا لأنه هو أصلا فعليا هو تعبان من اللأ.
1: إي والله
0: هل كان من اللأ؟
1: ليش؟
0: يعني خفي عليه لأ وأنت مسافر رايح طالع راد وهاد حرمتك في البيت don't do this ولا عيالك. المقصد الموازنة اليوم نبغي نعرف عقدة الويكند هذه إلى متى تحصل في البيوت وتسبب مشاكل.
1: والله أشهد يا أبو محمد أن بلادنا هي تعتبر السفرة الوحيدة الأجمل صح. اللي حصلتها
0: صح هي والله. يعني عشان كذي أنا أقول اليوم أبغي أعرف على 655-1212 من داخل الدولة. أما مخارج الدولة على 00971-655-1234. ليش بأمانة لما تصير خطة طلعة وتتكنسل البيت كله يقلب
1: يتكهرب
0: يتكهرب وهذا ما يرد على هذا ما يكلم هذا وانت السبب وكنسلت. ليش؟
1: سهلات سهلات الأمور طيبة ما طلعت اليوم بطلع باكر بطلع عقبها بطلع متى ما سمحت لي الفرصة طالع
0: على قولتك. فاصل وراجعين
1: يلا.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.com/mariotbonvoy.

صوت حلم تحقق وصبح شاف يا زين زينك زاد الزود بلطف والسلوب ووصاف وانت امل عمري المقصود حلم تحقق وصبح شاف.

أصفيت الغيركم حدي يا شفار وحي ومن واي صافني يا صخيف الخدي يا حسين اللون والهاي.

0: ملك يهمنا والكل ملك. من الآخر
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.

0: شو هالأجواء الجميلة اللي خليتيها بذوقي بذوقك شخصك؟
1: لا والله تسحب البساط
0: الأحمدي.
1: أحلى شيء علي كاتب موال عراقي لو سمحت وانتوني شو حاطة الحين يوم قاعد أذهب.
0: أقول أقول حاس. أقول حاس. ولا ما أقول؟
1: ضبط نفسك يا علي لأن دقايق وبتسمع الموال العراقي شيء بتحبه.
0: لي طبعاً.
1: إنزين الحين إحنا بما أننا قاعدين نتكلم عن موضوع حلقتنا اليوم اللي هو الويكند وما أدراك ما مشاكل الويكند. الويكند إجازة من الدوام ولا دوام ثاني إجباري عليك إنك تروح تطلع وتروح المولات والأسواق وتفتر عشان ترضي الناس اللي وياك في البيت.
0: والله تشوفي.
1: قول.
0: خير الأمور لو وسط.
1: صحيح.
0: إيه.
1: شو تحس؟
0: أرضي نفسك وأرضي اللي معك.
1: كيف زين؟ اللي معاي كل أسبوع يبغي يغير جو.
0: لا. ما يصير. هذا غلط. لازم ها. بعد ترى هي كلها يومين. وين بتوزعهم؟ يمين ويسار ما يصير.
1: أنت أصلاً تبغي ترتاح من الخط ولا خصوصاً الناس اللي صار لهم خلنا نقول يعني أسبوع كامل هو يضرب خط بيته بعيد وحالته حالة فرايح راد رايح راد هلك من السيارة بعد يطلع بالويكند؟
0: يعني شوفي أنا في هالمرحلة هالفترة رحلة البحث عن سيارة.
1: أوكي.
0: إنزين. فهذا شغلي الشاغل.
1: تمام.
0: تعرفين أنت حين الأسبوع الجاي العيال كلهم إجازات.
1: أوكي.
0: إنزين. فأغلبيتهم بيكونون في البيوت.
1: هي.
0: فإجباري أن نغير لهم جو لو يوم واحد.
1: أوكي.
0: تكسرين اللي هو مود المدارس عشان يحسون أنهم طلعوا. فلازم بعض المخططات أحيانا تتغير على الوقت والظرف اللي قاعد يصير وبعضهم لا مكملين. بس لكن في أيام اللي هي تختص أنا من ناحيتي أنا أتكلم عن نفسي فقط ما أتكلم عن الغير.

0: جو المباريات تعرفين كله بالليل
1: صح.
0: إنزين فهذه خلاص ما أقدر أني أنا أغيرهم، مثلا عندي طلعة بخليها الصبح فأقسم الوقت.
1: أوكي.
0: ويمكن ما أشوفها عند الربع، يمكن أشوفها في البيت، يمكن أشوفها في مكان ثاني. فأنت هني كيف تختارين الوقت وال شو يسمونه اللي هو الالتزام اللي عليك، وفي نفس الوقت عن المادية أيضا؟ في ناس يقولك والله ما أقدر.
1: هي ماديا يعني وايد ترى طلعت اليهال وايد مكلفة،
0: أروح كذا أروح كذا، لكن بوديهم حديقة، بوديهم شيء، بوديهم دكان، بوديهم. في ناس لا تقول لك والله خلاص إجازة العيال لازم سفرة، لازم طلعة، لازم دب. ما يصير.
1: شوف ليش أول ما يوصل الويكند نحس إن إحنا لازم نطلع؟ كل يعني الناس يحسون هذه الأحاسيس، لازم أحجز مطعم، لازم نروح كوفي، لازم مول، لازم نسافر إذا كان الويكند طويل وفي إجازة. ولا ليش إذا قضينا يوم الجمعة والسبت في البيت نحس وضيعنا الإجازة، شوف لي إجازة ضاعت علي وأنا ما طلعت، وكأن الطلعة إجباري. هل نحن فعلا نطلع عشان نستانس، ولا بس لأن احنا تعودنا على الويكند ما يصير حلو إلا إذا طلعت وصرفت بيزاتك؟
0: وهذا من غير المواجيب بدور، أو تعالي شوفي الأعراس، وتعالي شوفي العزومات، وتعالي شوفي كم بلبي، كم بتلبي، وكم بتكون قادر أنك توفي ما بين هذا وهذا. وأحيانا في نفس اليوم ثلاث أربع أعراس، ثلاث أربع مناسبات ما تقدر تلحقهم، لأن المشوار الواحد ضيع يومك.
1: صدقك طبعا. والمسافات بعيدة بشكل عام، الله يحفظ بلادنا.
0: حتى لو مكانت قريبة، بس لكن مو معقول أنت بتوصلين عند الباب يا هلا يا مرحبا مع السلامة وطلع.
1: طبعا ما أنت مضطر تيلس
0: تيلس شوي، تأخذ علوم أخبار. في ناس يعني هاي المواجيب تشوف ناس ممكن ما شايفنها من 20 سنة.
1: إذن على كلامي وكلام منصور والحضور اللي يبدون رايهم، منو قال إن الويكند لازم نطلع فيه؟ منو قال؟ منو قال
0: أنت
1: لازم عيالي كل يوم يروحون مكان عشان يغيرون جو؟ لا. ليش لي هالما يقعدون في البيت وعلي عيالي ما شافوا السكن؟
0: شو هاي المقولة اللي تكتب في مول الأعراس بطا؟ جنة الأطفال،
1: جنة الأطفال منازلهم حتى المول ما تودونهم يعني تخيلوا أنت داوم 5 أيام، تركض من تصبح لين تمسي بين شغل، مسؤوليات، مدارس، طلبات، ارتباطات، ودى الحلاق كشته ما شو بلاها، بنتي تبغي صالون عشان عندهم حفلة في المدرسة. أول ما يوصل ويكند بدل ما أنت ترتاح تقول ما بشوف السيارة، ما بشوف سكان السيارة، ما بشوف بنية السيارة، تبدأ أم العيال تخطط.
0: أيوة.
1: أو يبدأ أبو العيال يخطط وهي ما تبى تطلع، هلكانة هلكانة. تمام، وين نروح؟ وين بنتعشى؟ وين بنتمشى؟ ومنو بنشوف؟ منو بنعزم؟ ومنو بنلاقي؟ إذا قررنا نقعد
0: رجعها.
1: أيوة.
0: بنحافظ على البترول اللي باقي، بنحافظ على ما أدري شو.
1: الفلوس مو بلازم نصرفها.
0: لا لازم نطلع. لا مو ملازم.
1: أنا أبغي أعرف هذولا اللي يسوون مشاكل بين يعني الزوج والزوجة، اللي يسوون مشاكل بعض عشان طلعت الخميس أو الويكند يعني تخترب، دقوا علي. أنا باكم تدقون علي. أي واحد
0: حطي الأغنية لنا بالعادة أنت لاقك الخميس،
1: لنا بالعادة أنت لاقك، ذكرتها لحظة منو اللي كان يغنيها؟
0: رباب.
1: رباب. هي أوكي خالد. أوكي
0: أم خالد.
1: إنزين إذا قررنا نقعد في البيت، يطلع لنا صوت بداخلنا يقول معقولة قاعد في البيت في الويكند؟ أنت يا ملك الويكند، شم قاعدك وربيعك عيسى ومحمد وربعك يعني مثال وإكزامبل وراشد ويوسف طالعين ومستانسين، وانت قاعد في البيت شو بيقولوا عنك؟ ما عندك فلوس،
0: هذه
1: ايش بيقولوا عنك؟
0: زوينة وبخيتة وسبيكة عندك اياهم قاعدين
1: انا نقيت لك اسماء زينة. اوكي
0: ها
1: شو اسماء من وين؟
0: ملامح وجهك هذه ربعت ما ابغي اقول اسماء ثانية.
1: هين دواك عندي. الفراغ بحد ذاته كارثة، وبنفس الوقت لأنه راعي البيت يصنع أجواء يعيشها لابناء. والله العظيم عياء يعني.
0: أي والله أبو مهر.
1: الذكية اللي تصنع يعني جو في البيت تخلي عيالها ما يفكرون يطلعون برا.
0: لا
1: تدري أنه أكثر أكثر أكثر وقت اليهال يستمتعون فيه في البيت. إذا الأم والأبو جوهم نفس جو اليهال، يعني الأبو بيلعب بلاي ستيشن ويعياله مثلا، الأم تعالوا نسوي كيك ما شقوم نشوي برا، إذا الجو تعدل طبعا الحين لا أرجوكم، أوكي نسقي الزراعة مثلا،
0: الحين نحن بنشوي
1: هي نسقي الزراعة، تعالوا أعلمكم شلون تزرعون ما أدري شو. ذاك اليوم أنا ويا اليهال زارعين برا لأن خلاص بدأ الجو
0: زارع شوي. بالله
1: فلفل، باذنجان، شو فجل، تعرف هالبذور اللي بيعونها زاهبة جايبة كل أنواع، وكل واحد مسوي له سور بروحنا حديقته. قلت لهم اللي تطلع حديقته أول واحد بيحصل فلوس.
0: أنا عارف
1: يعني
0: فلفل ورويد لهم.
1: هي مثلا رويد هي عادي الموجود،
0: لا علي هاي مو مال رويد وخس،
1: لا لا مبلا مبلا رويد وخس وسبانخ وكل شيء، أي شيء يطلع بزرعه. تبغيني أزرعك؟
0: مش بطلع
1: فجل. فعشان شي أنا أقول إن هذول الناس اللي عندهم مشاكل في البيت بسبة إن مخربين عيالهم، كل يوم عيالهم لازم يطلعون ولا كل ويكند لازم يطلعون، والله زرع نعناع بس يموت بسرعة. عندك طريقة ظاهري؟
0: أنا بعطيك
1: شلغم. شو هو؟
0: ما أعرف والله، الجاسي هاي
1: جاسي شو هو؟
0: ما أدري شو تقول.
1: شلغم والله سامعتها.
0: ما الأفلام الرعب
1: شس. ما عليك من الجاس، ترتيب عندي. انزين إذن 655-1212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-1234. نسمع وين اللي يبي يسمع أغاني عراقية. علي وينك؟
0: موجود.

0: شوف اخوي هاجر،
1: شوف البيت وركانه.
0: اي بلد صاير؟
1: اي والله،
0: اي بيت وركانه؟
1: هو قال هذا البيت وركانه، لك صورة على جدرانه.
0: الله،
1: ايوه، شو مطلعك يوم الخميس؟
0: عز القايلة صح؟ قولي هذا
1: مثلا.
0: شفتي
1: يا امسي وحاضري وباكر؟
0: إيه؟ قال قولي،
1: هو قال مو بنش.
0: ما حسيت انك شعرت.
1: لا، ها اسمع.

0: أشوفك وين يا مهاجر. يعني أكثر من شي مشاعر ما شفنا.
1: جياشة بعد
0: شفت عاد. ناخذ أم خميس ونقول ألو.
1: آخ يا أم خميس أخ. آخ يا أم خميس.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: مرحبا.
1: يا هلا أم خميس.
2: يا مرحبا يا راك. حتى أني أباوع وأسمع أغنية الفنان أو شارك في الموضوع.
1: إيه حاتم العراقي يا سلام، من أجمل الأغاني اللي غناها بعد هذه.
2: والله شوف وين خليتوني أسير عالم آخر.
1: وين رحت الله يهدى. خليت عند وحدة تبيع جدور وصحون والدور ملال وملاليس وما أدري شو عندنا ما أعرف.
2: أخوي منصور
1: عادها. ها شو بعد.
2: أنا من ضمن الناس اللي تحب المواعين والأطواف.
1: لكي حصلتي لك واحدة.
2: اه عبد الله سير اسوي دعاية مش القصد.
1: مو بدعاية الله يهداك.
2: عاد تقولنا محل عود كان مدينة.
1: انا انا مشروع حداد على فكرة. انزين وانا ان شاء الله بفتح لي ورشة حدادة واصنع لكم مواعين.
0: و لحظة هو سجن ليش حدادة ومواعين؟ ليش صحوني حديد
1: مو حديد.
0: انت قلت حداده
1: حداده هي يعني هاي الورشه اللي فيها.
0: قول فخار
1: فخار.
0: قول سيراميك. قول افران السيراميك اللي يسوونها مثل الصين. خليك شيء شيء يعني
1: جوده جوده الجوده.
0: اي جوده هي تضرب.
1: انا غلطان
2: كثرون الاشياء. والله صراحه بجد والله ما جاملكم. تنفع الحرمه في البيت. انت طريقه الفخار أنا تعرفين من كم من يوم أقول أنا بطبخ في هذا الأواني الفخارية.
1: إيه صح تعالوا ليش ما تتعلمون أنتوا؟
2: أنا أقول
1: أنت وياها.
0: سؤال حلو ليش موضوع مواعين؟ موضوعي أهم المواعين.
1: لا لا لا والله والله. والله
0: جد. ركب.
1: ليش ما تتعلمون هالحرف هاي مال صناعة الفخار وسوي لك ولا
0: مرة رحت كوفي شوب. لحظة أم خميس مرة سرت كوفي شوب. زين هذا الكوفي شوب يعلمونك كيف صناعة الفخار. حطوا لك هالطين وهالمشين اللي تدور وانت أولك الحين تسوين. يعني فجأة نص العين لاصقة بالطوفة، النص الثاني وانت بكرامة بجوتي وعلى عباطي.
1: هذا اليوم الأول
0: يعني صراع من أجل البقاء
1: بعد تاسع غلاس كوفي.
2: خلق الله وصلت المريخ وحنا
0: وانا لحنا سوي فخار.
2: بس الحلو الأكل على فكرة. لا تضحكون علي.
1: شو
2: أنا بأمانة عندي مطبخ حول عاد في الحوي. وين أسير الفجر ساعة مخمخ في الحوي.
1: تطبخين في الحوي؟
2: لا لا عادي أطبخ في الحوي كنا العيد.
1: انزين
2: أنت مطبخ تحضيري خلص القال عارفوا شو سويت؟
1: حطب.
2: عندي مروحة وحط الطحام
1: حلو
2: ونبك وسوي قهوة مخمخة على الفحم كني في البر.
1: طرشين اللوكيشن مال البيت.
0: أم خميس على طاري هاليلسة الحلوة، نحن اليوم نقول هل فعلا نحن نحب الطلعات عشان شي دايما ندور برا في الويكند، ولا احنا صرنا نخاف من فكرة انه طاف الويكند واحنا ما سوينا شيء؟ ليش عندنا صراع للويكند؟
2: اختي بدور الاستمتاع حتى في البيت اللي يبغى يستمتع بينه وبين عياله سوية في الحوي الأجواء تحطين الأكل والخدمات المساعدات موجودات.
0: نعم.
2: ما يقصرن.
0: نعم.
2: لكن أنت الأم المبدعة لازم تبدين في الأطباق حتى في الحوي.
0: صح
2: كتغيير تحددين عيالك الأشياء معينة هم يحبونها شيء اللي يحبونه بطريقتهم أو الأكل اللي يحبونه. والله أن في واحد من عيالي هم يذكر البشاميل اللي كنت تسوينه وتذكر المادر الشو اللي تسوين الورق عنب وحين جدت وتسوي الورق عنب وتسوي لهم المحاشي. الخدام تسوي شيء مبدع. الخدام اللي عندي
1: بدور نحتاج إلى أم خميس في زيارة قصوى.
0: أنت روح لها أسهل.
1: لا
0: مواعينها عند
1: إيه شاي وقهوة ويقول لك محاشي.
0: أم خميس أم خميس شرايك في اليهالو اللي تعلموا على الطلعة ولهياته؟ تصدقي بطون كبدي؟
1: ليش؟ ما انت كنتي نفسهم.
0: لا والله ما في لك
1: ما في وين؟
2: بدور
0: قول
2: اختي بدور
0: قولي.
2: عيالي الحمد لله هم وابوهم بيتوتي
0: الحمد لله
2: اللهم صل على
0: ما تحسين ان الام والابو هم اللي يعلمون العيال على كثرة الطلعة او قلتها؟
1: والله كنا نطلع
2: طبعا السيطرة من عند الام والاب اصلا
0: في الفريج مو بمول
1: والله كل مكان نروح
2: ونحن نخليهم براحتهم اختي بدور نخليهم براحتهم بس يوم تقترحين عليهم مثلا اقتراح بدون رغب والله انهم يكونون للصوت
0: هي
2: صراحة ويتغير المود التغيير هو اهم شيء في الحياة والويكند شو المشكلة انا مثلا صراحة اقول لك في الويكند بعيالي من راس خيمة اللي يودينا الويكند في راس الخيمة
0: زين
1: الله
2: استمتع هناك في الأجواء الجميلة يلا راس الخيمة راس الخيمة وياك ووراك زين ما شاء الله مناطق ويعني
1: استراحية
2: كل شيء حلو وانتي بنفسك انتي خلاص رسمتي في بالك مود معين تمشين عليه خلاص انتي السالفة
1: ايه بس بعد ترى اقول لك ترى مو في كل ويكند ام خميس
2: مو بلازم اروح زين اغير كثير من اماره لاماره ممكن في بيتي حتى اخلق صح. جو الوناسه وجو المتعه بطريقتي الخاصه
1: فعلا
2: كل واحد لطريقه
1: يعطيك الصحة والعافية أم خميس وما قصرتي ومشكورة على هالاتصال الجميل اللي دائما يسعدنا ولا ننحرم منه إن شاء الله يا أم خميس
2: الله يبارك فيك
0: الله يسلمك
1: يا مرحبا بك الله يحفظك يا رب طبعا بدور أنا ودي
0: ودك تروح بيت أم خميس أنا أدري
1: خليها بيت أم خميس خالصين منه رايحين إن شاء الله لكن أبا أقول لك شغلة
0: نقول
1: نحن يوم كنا صغار والله كنا نطلع اللفلف
0: في الفريج
1: حتى غير الفريج والله كنا نركب تكاسي ونروح ونرد
0: انت ولد تركب انت تاكسي بس ما تجبر امك وابوك كل اسبوع يطلعونك
1: كنا نروح اقول لك نمشي
0: فاهمه الحين ايه؟ عيال هالوقت ما يقدر تهدهم نفس قبل
1: لا طبعا
0: شي تهدهم خلاص يعني عليه العوض يعني ما في مجال انت لازم تسيطر يعني انا الحين ولد عمره 13 سنه ما تقدر تخليه يركب
1: يعني
0: تاكسي بروحه
1: كنا نروح المدرسة مشي ونرجع والمدرسة وين والله كنا نروح بروحنا مشي الصبح ولا حتى أيام الامتحانات ما كانوا حتى الباصات موجودة كنا نرد
0: صحيح
1: لكن الحين لا ما تقدرين
0: الحين صار في فسق بأمانة صار تبطرة زيادة عن اللزوم صار الموضوع أنه والله إذا ما طلعنا عيالنا يعطيك وضعية أنا تعبان أنا نفسيتي ربيعي سافر أمه ودته باريس إحنا ليش ما سافرنا هالصيف إحنا
1: بمهرة مرينا مرينا مرينا يعني يا في
0: هي كنا نروح الفريج الثاني ونرجع مضروبين هي لأن أنتوا داشين الفريج بدون ما تأخذون
1: إذن
0: عدم تعرض والله جد يعني شوف أنا أيام قبل مستحيل في عمر اللي كنت أركب سيكل وأطلع ألعب برا مستحيل اليوم بنتي في نفس العمر 12 سنة وكذا ممكن أخليها برا الدنيا تطورت والحياة تغيرت والأمور صارت مختلفة
1: صح يا سعاد زين
0: عشان كذي أنا أقول العيال تغيروا صار الولد اللي أنت تسفره كل سنة دول أوروبا وما أدري وين ويحوط وعقب مثلا سنتين ما وديته أوروبا وديته دول محيطة في شو يرد عليك
1: الليفل تغير
0: ما سافرنا ايه؟ هاي ما تعتبر سفرة ايه؟ انت حين روح سيتي سنتر أول شيء عشان انت تروح ما أدري وين تقعد تشرط غيرك ما شاف البحر
1: ايه
0: فعشان كذي أنا أقول اليوم في واحد كتب قال بدور في مثل يقول ابنك على ما تربي وجوزك على ما تعود يا إخوان المصريين قالوها
1: ايه؟ فعشان مهرة.
0: أيوة عشان كذي أنا أقول اليوم فعلا إحنا في وضع البيزات تغيرت الغلا زاد الدنيا اختلفت الوقت قاموا الناس ما يطلعون من الدوام الساعة 1 الظهر و12 الظهر الحين الريال والحرمة إذا يشتغلون يطلعون من الدوام 4-5 العصر غير الشفتات وكذا الله يعطيهم الصحة والعافية فالواحد يرجع من هد حيلة عافية حس يبغي يسمعه يعني. فتي الحرمة أو ويا الريال في الويكند يجبر الحرمة أقول لك قوم إحنا اتفقنا مع مثلا أصدقائنا أو مثلا مع أهلي إلا نطلع الحين إلا ما أدري شو. في ناس لها طاقة الوقت صار ضيق والله العظيم. قبل نتريا متى يصير العصر فترة الرسول متحركة والله وإحنا
1: تذكرينها هاي
0: مدة طويلة تحس دهر عشان يوصل العصر. الحين تو قاعد من نوم الساعة 6 فجأة صار 2 الظهر ما تعرف كيف. حس يعني حتى بركة الوقت تغيرت. فاليوم لا حد يضغط على حد ولا حد على حد ولا حد يعلم عياله على الطلعة 24 ساعة وبيقول أنا ما أدري شو بلاهم عيالي.
1: على أيامنا كانت محطات اللي هي الرسوم أو غيرها ما كانت موجودة نفس الحين 24 ساعة بإمكان يشوفها في أي وقت. كانت لأنها توقيت
0: ما
1: معين
0: ما في انترتينمنت إلا هذا كان هي. يعني ترفيه
1: وغير
0: هذا.
1: الفريج اللي كان من البداية متأسسين على بعض وعايشين مع بعض فترة طويلة نعتبر كلنا أهلية. اليوم صح بدينا نتعرف على اللي مجاورنا وبدينا ها يدوب فصارت اللي مثل ما تقولين يمكن ثقافات التربية تختلف عن
0: صح.
1: بيت إلى بيت.
0: وتعرف شو صار؟ صار إنه يعني أنا وايد وايد أحب أشوف الأطفال بما أن اليوم عندهم مليون أوبشن مليون نوع ترفيه
1: صح.
0: عكسنا تماما. احنا شو الترفيه مالنا غير ان ايام السيجا اوكي وبعدين طورنا صرنا بلاي ستيشن. الناس اللي اكبر عنا شوي كانوا نينتندو واتاري هني من هني بدت الرفاهيه صخر في النص ما بين اتاري والله قبل ما ادري يعني ايام سيجا بدينا على سونيك انزين. فكان الترفيه ان ابوك وامك خلوا لك اليوم السيجا والبلاي ستيشن شوي مدة مثل 3 ساعات ويكند انت طبعا فرحتك كأنك رايح سويسرا
1: صح.
0: تمام. فقم كنا نرضى بأقل القليل كنا مستمتعين في هذه الرفاهية المحدودة والحلوة وكانت فيها راحة وسكينة. اليوم كثرة الرفاهية العيال على كثر ما تسوي له عينه مو بجنعانة بعدها يبغي يبغي. زين انت ايامي انا ما كان والله ايامك شو اسوي لك
1: مشكلتك انت ويامك
0: ايه حاول تبهرني.
1: ترى اذا انت بترجعين لايامنا ترى بعد ترى في التراث في العاب شعبيه وفي كانوا الناس يلعبون التيله ولا كانت
0: انت تعرف راويت عيالي تيله ذاك اليوم عندنا طبشور قلت لهم تعالوا في لعبه ما تعرفونها كان الشخبط على الارض وقلت لهم تشي تيله وهاي الحيله تناقز عرفتها تبادل ثقافات زين ما يحتاج اقول
1: خلاص يعني بعد
0: انزين. فشو تخيل بنتي عطتني نظرة كانت تقولي شو هذا 19 سنتشري القرن 19 انها انا قديمة
1: اي صح.
0: قلت لها انا تقولي عني شي قالت اصلا جوجل اصغر منك
1: اي صح
0: يعني
1: صح.
0: يعني يحسون ان احنا وايد
1: بواقعات المريض
0: ان احنا من قرن ثاني وان احنا يوم الديناصورات هم يعني هم في ليفل ثاني. اخر شيء حرمتهم ولعبت بروحي
1: ادري
0: ليه لان قهر نفسي
1: لان انت اللي حافظ اللعبة مو هم.
0: قالت لي اوه ماي جاد ذس از فيري اولد
1: عارفه
0: ايه عشان تي انا

0: من الناس اللي أقول ردوا عيالكم لأيام أول، خلوهم يعرفون شو كان قبل فيه.
1: تدري كانت ألعابنا والله العظيم بدور، تبين لياقة بتحصلينها، تبين حركة بتحصلينها.
0: مثلا ما تقول آي
1: والله
0: مو بمجروح ولدي سبعة أيام مسوي جبس بس هو شخطة ما أدري ليش.
1: أما بلعب أنا في الإلكترونيات وهذا كان قاعد أنا بالعكس هاي أعصابي راحت، أما هذه كانت وايد صحية.
0: هي والله. ريم غزلان مساك الله بالنور، كلامك بدور على العوق ابو محمد، شفت عاد المفروض ما يعني حتى انا
1: يا ابو محمد
0: الحين ما نعرف جارنا طلع من بيته الا يوم يختفي الواي فاي او ينقطع.
1: ليش ما اخذه من عندهم؟
0: اكيد. كيف عرفت الباسورد؟ الحين لو تقول اكبر حلم لي يكون عندي سيكل ومن الفرحه ارقد ينبه في الحجره. صح. هاي على فكره صح وتلحفه. ها هاي يعني اقوى
1: من
0: الحب.
1: غير كل الاكسسوارات اللي نجيبها، ما بقينا شريطه، ما بقينا عصامه، بقينا شيء، ما حطي دبه ماي عشان الصوت هاي.
0: فعشان شي انا اليوم ابغي اعرف شو مشكلتنا مع طلعة الويكند، وهل فعلا ان الويكند اليوم اصبح شيء اساسي لازم تقوم بالعائله خارج المنزل علشان يحسون انهم انجزوا؟ ليش ما يكون البيت هو اللمة العائلية الحلوة الجميلة؟ انت كأم دور تسوين فعاليات، انت كأب يا اخي سوي لك فعاليات، يمع عيالك، طالع وياهم فيلم، يبو
1: لا والله ابو محمد قناعاتنا ما تغيرت، لكن بعض الناس اللي هي اقنعت نفسها بنفسها انها تغير هالشيء هذا، ولا بالعكس اذا بتي على جيل الجيل اللي اقدم بعد منه يمكن أسسونا على هالألعاب لأنها ما كانت موجودة، هذا هالمتاح. الواجب اللي علينا نحن بعد نذكر عيالنا بعد بالألعاب اللي كانت موجودة ونلعبهم إياها ويتعرفون عليها، لأن هذا تراث راح يندثر.
0: صحيح. ومو بس شي، أيام قبل عشان أنت تحصل على اللعبة وتبي تقضي وقت في البيت معاها، مثل سالفة أيام قبل باربي وغير باربي، فكانوا أتكلم على البنات، كانوا والله في بنات يرانا يعرفون ان مثلا انا عندي وحده جديده او باربي جديده، فتلقى شو يصير؟ يصيرنا زياره في الويكند حقي، لان في ناس جايين يشوفون اللعبه الجديده. الدنيا تغيرت، الزمن ما تغير، لكن الناس تغيرت لكثره الرفاهيه. ابو مهره بقول لك شيء، في ظاهره علميه اسمها شو؟ اسمها فومو.
1: فومو.
0: أيه. هذه أمس طول الليل أنا قعدت أقرأ واكتشفت ثلاث أرباع اللي أعرفها ما كان في غوري أمس للأسف، لأني كنت شو يسمونه قاعد أشرب أشياء باردة يعني. المهم في ناس إذا قضوا يعني الويكند في البيت يحسون براحة وسعادة، وفي ناس حتى لو كانوا محتاجين الراحة ومنهار وركب بحط لها فيكس يحس بضيق وكأنه فوت على نفسه شيء مهم، رويلاته تشخص من الويع وهو اللي يطلع متحرول، بس بيطلع ما يقدر يفوت ويكند.
1: وتلومني يوم أقول ربيعة سبيتش وما تنزلي
0: براي سبيتش تلعب باربي انزين. المهم في علم النفس في ظاهرة اسمها فومو، هي انك انت خايف تفوت تجارب وأحداث اللي عيشها الناس ثانية. صح. فتقول أوف شو فاتني هالويكند، شو جربوا هالويكند. يعني أنت مرتاح في بيتك، لابس بجامتك، تشرب قهوتك، حط غوريك، قاعد مع علمائك، فجأة تفتح الانستغرام تشوف ربعك متجمعين في مطعم جديد، ولا ناس رايحين رحلة، ولا ناس في حفلة، ولا ناس في مكان حلو، فجأة مليت سبحان الله، فجأة الملل دخل من الباب، وبعد خمس دقايق كنت مستانس، ها خمس دقايق انت زعلان، انت اكتئبت، انت انهيار عصبي، ليش ما طلعت، كيف فوت على عمري. صح. راح من شبابي هدر. نعم انت شفيك، ريلاكس. هل نحن نحتاج
1: نفس؟
0: ايوه نحتاج نطلع فعلا، اصلا نحتاج نطلع فعلا، ولا نحتاج نحس ان حياتنا ما تقل على حياة الاخرين؟ تتوقعون شو؟ بأمانة أبغي رأيكم على الموجة الصح. تذكرون بالأرقام منصور
1: 655-1212 من داخل الدولة، من خارجها 0971-655-1234. نأخذ الفاصل بدور
0: وراجع لكم.
2: السباق الحماسي لملء عربات التسوق قد انطلق.
3: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟

0: تيب احتفالاً بذكرى لولو، 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر، وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
1: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق الشروط والأحكام.
0: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت جامعة الدول العربية أهمية وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية وتماسكها وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين في هذه المرحلة الدقيقة من نضال الشعب الفلسطيني. دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى التعامل بصورة عاجلة وشفافة وموضوعية مع الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في البلاد. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وأضاف روبيو خلال زيارة لأثينا بأن كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع. بالتزامن مع عقد قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سيول، قرر البلدان الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت بلاده أمس بموجات من الصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. النبأ الأخير، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير وعواصف استوائية تتحرك باتجاه سواحل البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: يا سلام.
1: ايش رايكم بس؟ قلبت المواجع ولا لا؟
0: لا تزيد المواجع، خليني قد نسيت. لا تحرك في قلبي صفحة الذكريات
1: يا حافظ،
0: انتهى الحب وانتهى من حياتي، انتهيت.
1: استانسوا ها؟
0: اي طبعا،
1: الحين بتشيكم زيادة
0: بعد؟ ليش؟
1: السالفة عشان ما يطلعوا اليوم ويكند، ها؟ اللي أشوفه طالع يقعد في البيت وصور لي الفعاليات، وبنسوي جائزة أحلى فعاليات، ايش رايكم؟
0: ليش؟
1: اي والله، شوف ادريس مستانس على اغانيي، ممكن اغنيه اي اغنيه منو يغنيها هاي ما عرفناها صراحه، سامحني.
0: اي اغنيه اعطيته ترى؟
1: لا اعوذ بالله، ام ان اف، لا استهدي بالله، ونظام على تايرين، لا تسوي هالحركات ترى يزخونك. ها الحين اللي كتب راشد، الحين الصدمه القادمه زهبوا الكلينكس، ها كيفكم؟
0: حلو.
1: دموعكم 4-4 الحين. انزين، بما أن اليوم احنا تكلمنا عن سالفة هل فعلا نحن نحتاج ان حياتنا ما تكون اقل عن الاخرين، فالسالفة تصير سالفة انه والله لازم اطلع، لازم ما في شيء يطوفني، لازم اواكب التطور، هذه شرت، هذا سوى، هذا حط، هذا شال، لازم اصير نفسه، راحوا تزحلقوا وفي ما ادري وين بروح اتزحلق، راحوا ما ادري تشقلبوا وما ادري وين بتشقلب، راح شرى سيارة اخر موديل بشتري.
0: ايه
1: سؤال، انت مو كأنك مو عند احد تدق عليه؟
0: صدقين؟ اي والله.
1: قوم ما يصير، كل شوي مستمعنا. لذلك اليوم، قبل سنين كان الويكند يعني لما عائلية نتريا الويكند، عيال عمنا وخلنا نقول عيال خالتنا وما أدري منو، نظامهم شو بينامون عندنا، احنا بروح نام عندهم، ولا كل ينام بيت اليد أو القعدة الهادية. اليوم أصبحنا نشوف عشرات الاقتراحات، أفضل مطعم، أجمل كوفي، أحدث فعالية، مكان لازم تزوره قبل لا يسكر، هذا ترند، هذا ما أدري شو. لحظة، بدون تسعة، آسفة، خل المطبعي. نزين،
0: تعلميني غلط.
1: فاللي صير ان اللمات هذه صارت قديمة. متى آخر مرة انتو كنتوا موجودين في بيت العائلة او مثلا بيت الأصدقاء والتميتوا مع بعض وصارت هوايات العيال ويا بعض، او حتى صارت ظروف انتو تحبونها او اقلمتوا العيال عليها لأسباب كثيرة؟ بناخذ فاصل بسيط وبناخذ مكالمتنا إن شاء الله.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا؟ بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.

0: على الخير وياكم عبر أثير إمارات FM، وإن شاء الله أنكم مستمتعين ويانا في موضوع حلقتنا لليوم. قبل سنين كنا نقول أن كان الويكند يعني لمة عائلية، نوم في بيت اليد واليدة أو بيت العم ولا العمة والخال، لازم هذه الزيارات، تلفزيون، قاعدة هادية. اليوم أصبحنا نشوف عشرات الاقتراحات، أفضل مطعم، أفضل ترند كوفي، أحدث فعالية، مكان لازم تزوره قبل ما يسكر. أحياناً تصير الطلعة مو بلأن المكان يعيبنا، لأنه نحن شفنا عشرات المرات لقطات موجودة في السوشيال ميديا تتكلم عن هالمكان، فكل الناس راحوا، ليش أنا ما أروح؟ عشان كذي اليوم مثال افتراضي نتكلم عن تكلفة طلعة عائلية واحدة. هذه الطلعة خلنا نقول ويكند، مطعم رايحين مثلا تتغدون 350 درهم، كوفي وحلويات هاي 120، ترفيه أطفال ألعاب إذا عندك طفل ولا خلينا نقول طفلين 200، مصاريف إضافية كأنك ما تدري 80، يعني أنت على البراد المجموع 750 درهم. 4 ويكندات في الشهر تدفع 3000، خلال سنة 52 طلعة 39000. في أسر صارت تحس بضغط مالي كل نهاية أسبوع، خصوصا إذا الأطفال تعودوا في إجازة، يعني في طلعة، في إجازة في مول، في إجازة في مدري شو. ناخذ هالاتصال.
1: مسحي لي المايك.
0: ما
1: با زين، تكرمتي وفتحتي لي المايك.
0: ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير.
1: من النور والسرور، يا هلا ومرحبا.
0: حياك الله.
2: يا مرحبا بك، الله يحييك.
1: أول شيء اسمح لنا على التأخير.
2: لا بالحل طيبك.
1: يا مرحبا.
0: كنت أقول الموضوع.
2: الموضوع يا طويلة العمر بخصوص الويكند. اليوم موضوع الويكند بالنهاية يرجع لأولياء الأمور. أنا كرب البيت المفروض أنه كل أسبوع أنا اللي أحط لي جدول. يعني أعود عيالي على مثلا الباربيكيو في البيت، جلسة البيت، يعني بيت الوالدة، مثلا بطلع والله المول، وبعدين طلعاتي برا البيت، من هني لفجيرة، من هني لراس خيمة. يعني الواحد يطلع ما أقول له، لكن خلينا نقول في شهر مرة.
0: نعم.
2: أعود عيالي في أسبوعين مرة مثلا يطلعون يقعدون يا ربعهم هذا، لأن مثل ما أنت قلتي أن زماننا نحن جيلنا وجيل اليوم
1: صح،
2: في فرق السماء والأرض
0: طبعا.
2: نعم، بالعكس يعني اليوم أنا كل ما جلست ويا عيالي كل ما علمتهم يوم ورا يوم أشياء ثانية. اليوم مثل ما أنت قلتي أن قبل الإنسان يطلع من دوام الساعة 12 ونص واحدة بالكثير في البيت، اليوم لا، يعني حتى العيال راجعين من المدارس ساعة 3:30 4، ريال بنفس الأسلوب، الحرمة بنفس الأسلوب،
0: صح.
2: فالكل جاي هل كان وحالته حالة. أما من ناحيتنا والله لا، كل أسبوع أنا لازم أطلع في الويكند، هذا أكبر غلط، هذا أكبر غلط.
1: والياهل على ما أنت تعوده.
2: أكيد أكيد الياهل لازم يتعود من الحين. من الحين الياهل لازم يتعود على أسلوبك أنت طبعاً. اليوم عطيت الياهل مجال، بكرة ما تقدر تتحكم فيه.
0: صح
1: صح.
2: ليش؟ لأنك أنت علمته، أنت اللي عطيته. فيوم أنه يكبر بي أبغي هذا، والله ما عندي، لا لازم تجيب. ليش؟ لأن أنت عودت على الشيء هذا، فأنت ملزوم ومجبور لازم تجيب للشيء هذا. لا هذا أنا أقول أن هذا أكبر غلط، أن كل ويكند لازم أطلع، ويعني خاصة الناس اللي كل ويكند قاعدين، الكوفي تصوير، العشاء تصوير، ما أدري كب كيك تصوير،
1: هذا مو شغلنا، مو شغلنا
2: صراحة. يعني والله يعني الواحد ما يعرف، يعني هل يعني يفكر مثلا هذي الطالعين ولا كدعاية يعني.
1: صح،
2: سبحان الله. ما اعتقد ان الويكند مثلا لازم كل ويكند اني انا اطلع برا ولا العيال يطلعون برا ولا الام العيال تقول لا لازم نطلع برا، لا هذا اكبر غلط.
0: هي او تقول لك كل اسبوع مثل ما اختي ريلها يطلعها لازم انت تطلعني بعد،
2: مشكله في فرق السماء والارض.
0: هي
2: في فرق السن. تقول والله لا راي اختي رايح ينتحر، انت لا تروح تنتحر، ما يستوي.
0: لا الله يبعد.
1: الله يبعد.
0: مشكور.
2: بالعكس، اليوم الانسانه اللي تفكر تقول هالكلام هي غلطانه. ان مثلا تشوف بيوت الناس ولازم هي تسوي شراتهم، لا هذا اكبر غلط.
0: الله يعطيك العافية.
2: بالعكس، اليوم الحرمه لازم تراعي بيتها، تراعي ظروف عيلها.
0: نعم،
2: المفروض ان هي تكون سند للرجال.
0: صحيح.
2: هي المفروض اليوم توقف مع الرجال.
0: صحيح.
2: لان كل الحرمه وقفت مع الرجال كل ما عاشوا يعني
1: حياه سعيده،
2: حياه كريمه. نعم.
1: ربي يحفظكم. مشكور على تواصلك. والله لا يحرمنا منك. الله يحفظك. الله يحفظك.
0: مرحبا. إذن بناخذ فاصل.
1: يلا.

من الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.

0: تم تمديد خصم 25% على بطاقات ياس السنوية حتى 11 أكتوبر. احصل على بطاقة ياس السنوية الذهبية مقابل 112 درهم مقابل فقط شهرياً مع تابي، ولا تفوتوا فرصتكم الأخيرة للاستفادة من هذا التوفير الرائع. اشتروه الآن عبر موقعهم في yasisland.com.
1: إذا معاكم على الخير عبر أثير إمارات إف إم، واليوم نحن قاعدين نتكلم عن موضوع الطلعة وليش دائما طلعة الويكند هي تعتبر حادث لغط، خلنا نقول أو عليه سوالف وايدة، والعائلات بشكل عام يضايقون من هذا الموضوع، خصوصا لما يكون حمل هم مجبرين عليه في الويكند من مصاريف من أشياء كثيرة يقوم بها الأب أو الأم في سبيل أن الترفيه عن العيال. وايد أشياء تصير بس نحن في نفس الوقت قد نكون مجبرين عليها. صحيح. السؤال ليش أكون مجبر؟ هذه أول فكرة ممكن أنا أفكر فيها، ليش أصير خلنا نقول مغصوب على أني لازم أطلع؟ لا، ويوم أطلع شو بيقولوا لي؟ بيقولوا لي بعد طالع ويانا وما تبوزك وبالغصب طالع، ولو ويا ربعك كان طلعت أحسن، أو العكس لو مع أهلك كان ضحكتك من هني لهني بس معينا مو بعيبنك عشان ليهال. طبعا الويكند صار اختبار للعلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية، وهاي الشيء ان تخيلوا زوج يداوم طول الأسبوع، يوصل ويكند يقول زوجته أبغي أقعد في البيت أبرتاح، فالزوجة تقول طول الأسبوع فعلا. وانت في الدوام بعد الويكند ما بطلعنا
0: أبرتاح،
1: الزوج يشوف البيت راحة، الزوجة تشوف الطلعة اهتمام وتغيير روتين. منو فيهم الصح؟ يمكن الأثنين عندهم احتياجات مختلفة، ما حد غلط، لكن المشكلة أن كل طرف يفسر رغبة الثاني بطريقة شخصية، فيصير الموضوع أن في تحسس واحد مبطايق حد، وهذا الشيء وايد غلط. أنت لازم تمسك العصا من النص، شو الأفضل فعلا. شو اللي مع أو ضد، تشوف المناسب. الويكند نقضي في البيت هالأسبوع، الأسبوع الجاي أوديكم مكان، نعم ولا لا؟ السوشيال ميديا من كثر ما قمت تشوفين يا أم فلان صرتي متأقلمة وكلت من تشوفين الكوفيات والمطاعم، خفوا يا أم فلان.
0: ومن غير ربع المسلسلات والأفلام
1: مثلا،
0: هذي اللي لازم خلاص
1: اللي
0: قافلين على عمرهم الباب.
1: هاي أنا
0: أدري،
1: بس على فكرة ما مضايقة حد،
0: مضايقة نفسك؟
1: لا بالعكس. انت تعرف ان انا اتريى الحين هاليوم اسعد يوم في حياتي من بعد ولادة.
0: ليش؟
1: لان اعتبر نفسي انولد من جديد كل اسبوع،
0: أعرف.
1: بس يصير الويكند علشان انغمر في احداثيات النفس.
0: والله انا ما حد دمرني في حياتي معاك غير يوم تنغمرين مع احداثيات النفس.
1: واطلع غور جديد غير القديم، وخلي القديم يغار من الجديد.
0: ما شفته الغور الجديد.
1: اذا شفت الغور الجديد داخله في دبدوب زجاج،
0: ليش
1: صب عليه شاي يكبر. يعني صدق لا، واليهال تكنولوجيا.
0: وين تكنولوجيا؟ ايش دخل؟
1: ليش صرت انا وايد مال الماعين؟ ترى مو ما قلت اليوم بخمس في كل المولات.
0: لا لا، انا اليوم انا الحين من قبل دي ثانيتين لا عشر ثواني حسنت علاقتي فيك.
1: صدق؟
0: ايه
1: مصلحتي. ترى اقول ليش؟ ها
0: لا خلاص
1: اوكي.
0: ايه انا الحين صديقك الصدوق لما تخلصين.
1: شوف اليوم ما في مباريات، تمام؟
0: اليوم هي صح
1: ما في. احترم نفسك، الجدول عندي ما في.
0: زين ترى اتذكرت انه ما في. هي
1: لا تشكك في قدراتي. ترى صح ماعين بس في
0: كفو
1: باكر ان شاء الله. انزين بيكون يعني مع الدور الاسباني اسبانيول بيلعبون وشي، فانت تقدر تطلع.
0: أوكي.
1: يعني عندك فرصه.
0: اي بس الانجليزي حبي لا.
1: زين الدوري الانجليزي تشيلسي
0: لا كلهم الحين كلهم
1: تشيلسي
0: ثلاث ايام
1: بورنموث مانشستر يونايتد
0: توتنهام
1: السيتي
0: ايه.
1: اوكي بيلعبون برشلونه وريال يعني ويكند عامر عامر ايه
0: الاسبوع الجاي
1: ايه يعني انت عطى قدام اسبوع اقفل عليك الباب حط لافته عند الباب
0: مجهز اللي يدق الباب والحب وكل شيء
1: هي ويجيب ماي وشي يكون يعني تحس انك ما تطلع يعني كأنك في صحراء ضعت.
0: ده لا انا مهيئ نفسي لكل الظروف.
1: هم متهيئين ولا بدقون الباب؟ نيسوا
0: لا لا متهيئين.
1: اوكي تمام. نشكر السابورت الفيزيائي في منزلك. ايه ريالي ريالي كلنا كلنا كلنا الله يحفظ. بدور عادي تحطين والله خلاص احنا بنختم وعندي اعلانات والود ودي احط لكم كل اللي في المكتبه طبعا بما انه وصلنا معاكم للختام.
0: بس قبل الختام
1: هي قبل الختام تسمعون هالاعلان من عند منصور
0: لان هذا بعد ترى بيفيدكم على طلعات الويكند لانه يقول تم تمديد خصم 25% على بطاقات ياس السنويه حتى 11 اكتوبر. احصل على بطاقة ياس السنوية الذهبية مقابل 112 درهم فقط شهريا مع تابي ولا تفوتوا فرصة هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من هذا التوفير الرائع. اشتروا الآن عبر yasisland.com.
1: إذن دامنا احنا على وشك ان احنا نختم في نهاية حلقتنا لليوم لازم نتذكر شيء وايد بسيط. مو بكل يوم حلو لازم يكون في مشوار ومو بكل يوم ذكرى جميلة لازم تكون في مكان وايد غالي ومو بكل إجازة ناجحة لازم يكون عندك صور عشان تنشرها في السناب شات والإنستغرام.
0: صح
1: أحياناً أجمل ويكند هو أنك أنت تنام فيه من غير منبه وتشرب قهوتك على راحتك في ركن منصور
0: أكيد
1: ونيلس مع ناس نحبهم بدون ما نستعيل لكن المهم ان احنا ما نحول الاجازة لواجب ولا نخلي متعة الناس الثانية مقياس حق سعادتنا لان الويكند المفروض يريحنا من ضغط الاسبوع
0: فعلاً.
1: مو بيصير ضغط اضافي نحتاج نرتاح منه. اترككم مع سؤال اخير فكروا بينكم بين نفسكم لو ما كان عنا انستغرام ولا سناب شات هل كنا بنطلع بالويكند بنفس الكثرة؟
0: لا طبعا
1: ولا كنا بنكتشف القعدة في البيت أحلى من ما أنتوا تتخيلون؟
0: والله أحلى بوايد.
1: اليوم سباق على بيوتكم تسووا لكم بلان استانسوا مع عيالكم في البيت لأن اللي هال بينامون مبكر قاعدين من الصبح حق المدرسة وطبعا بكرة في مدرسة نص دوام إن شاء الله. أهم شيء أنكم تسوون هاليوم يوم جميل ومن باكر بيكون الويكند أحلى وأحلى
0: أكيد.
1: شكرا لكم منصور استمتعت وياك وايد
0: بس لا تنسين يا رجوج مشروعي قائم
1: اعتبرا بنا
0: كافو يا بعدي
1: اعتبرا بنا خلاص
0: إن شاء الله
1: إذن قول لهم شو
0: مع السلامة نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي
1: الله يحفظكم
0: باي.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLhome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية على سبيل المثال، أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.
2: صوت الملاعب.
3: محاولة ملعوبة وكرة في الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
2: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.
4: حالة الطقس في إمارات الدولة.
5: أبو ظبي 28-38، دبي 25-40، الإمارة الباسمة، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 27-41، رأس الخيمة 26-41، الفجيرة 28-34.
6: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. تضمنت دعوة رئيس الدولة حفظه الله لحضور القمة الخليجية الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي أصدر المرسوم 32 لسنة 2026 بتشكيل مجلس

0: إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عمر حمد عبد الله بوشاب. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل في أبوظبي وفدا من مجموعة سرح برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث اطلع سموه على مستجدات أعمال المجموعة ومبادراتها المجتمعية في منطقة الظفرة وجهودها في خدمة أهالي جزيرة دلمع. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
5: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

مساء الخير يا أهل الإمارات، مساكم فرح، مساكم طاقة، مساكم غير معويان. من قلب الإمارات ومن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي وعلى أثير إمارات FM نحييكم ونقول لكم حياكم الله في ساعتين من السوالف، في ساعتين من الأخبار، ساعتين من الرياضة، وساعتين أكيد من الترفيه، وكل شيء يشغل بالكم راح يكون معنا اليوم. من الساعة 5 لين الساعة 7 احنا وياكم، والأهم ان انتوا تكونون معنا وتكونون جزء من هذا البرنامج. اليوم ما أبيكم بس تسمعون، اليوم أباكم تشاركون، اليوم أباكم تكون عندكم سالفة، عندكم موقف صار لكم، عندكم رأي مختلف، عندكم تجربة ودكم أنكم تقولونها وتسردونها، أو حتى سؤال، أو حتى إذا ودكم نطرحها على المستمعين بعد فالكم طيب. تواصلوا وياي وشاركوني أكيد من خلال حلقات البرنامج وحلقة الخميس أكيد. كومنتاتكم راح تكون على التيك توك على إمارات FM، وراح تكون جزء مهم لا يتجزأ من هذا البرنامج اللي

دائما يجمعنا معاكم. خلوا الصوت عالي وخلوا المزاج رايق وخلوا القهوة على كيف كيفكم. الساعتين فيها وايد من المفاجآت، فيها وايد من الفقرات، فيها وايد من التفاعل، بس لازم تكونون ويانا. من أبو ظبي عاصمة الحكاية ومن إمارات تفهم نبدأ وياكم مشوارنا. هذه أجمل تحية من أبو رحمة، وهذا هو ويانا وبكم دايما يحلى البرنامج.

0: يك مس الورد وحياة الله هاجر يا مرحبا وسهلا. أم 17 مرحبا وسام تحياتي لك. كل اللي منورين على التيك توك يا مرحبا السعر
1: يا سعر.
0: وبعدني أتريا تواجد ومشاركات.

الحلقات وأشياء جميلة منكم. عبد الكريم مرحبا وسهلا. محمد تحياتي لك.

عبد الله مرحبا وسهلا. فاطمة الزعابي تحية لك، وديان يسعد مساك، العنزي حي الله، الوطن مرحبا وسهلا. أحس في حد يقول لي سكتي خلنا نسمع الأغنية، صح؟ حد في السيارة شي معصب؟ أوكي يلا نسمع الإشارة.

ترى بعد الفاصل راح نكون مع فقرة ويانا تحدي، مجهزت لكم تحدي خطير عجيب. تريوني.

0: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا ويانا.
1: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر كيزات.

0: atconnect.com.
1: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: كل يوم شيء جديد وكل لحظة فيها الوناسة ويانا.
6: جمال قبيسي حياك الله يا مرحبا الساعة. محمد البلوشي، تفكيرك صح الصح ولأنك فهمتها، بس يعني قولي إذا أنت موجود في اللايف عشان أقول لك. قولي محمد البلوشي موجود معنا في اللايف ولا لا؟ وسام تحياتي لك. محمد البلوشي MA3 اوكي موجود في اللايف، تمام. اخترنا اغنية، خلينا نشوف ذوقك محمد البلوشي، ايش رايك؟ بلعب انا مع المستمعين ويانا التحدي، وانت اختار اغنية نشوف فيها ذوقك واختيارك، وإن شاء الله أنك بعد ما تعطيني أغنية شي يعني صعب أني ألاقيها. أترياك. يلا اليوم عندنا تحدي للقرارات المستحيلة. كيف يعني يا بدور؟ أنا بعطيكم خيارين وأنتوا تختارون واحد بس. بس شو؟ سارة مساء النور حياتي الله. بس لا تلفون ولا تدورون ولا تقولون على حسب الموقف على حسب الشيء على ما أدري شو، لا لا أبا MA3 محمد لا تختار خلاص. انزين بعطيكم خيارين وانتو تختارون إذا وانتوا داشين بندوا الباب، بسيطة جدا يعني. إذا قعدت هنا بيتشوفونك، إذا جيت هنا بيتشوفونك، وين ما تروح في الاستوديو بيشوفونك. تحية أكيد للزملاء اللي موجودين عندنا في الاستوديو ويعني التحدي، والتحدي راح يكون مثل ما قلت قرار مستحيل. أعطيك إياه، بعطيك خيارين وانت تختار خيار واحد بس. التحدي الأول راشد الماجد كلن تغنى إن شاء الله. حتى هم يقولون سكروا الباب. الحمد لله على السلامة. التحدي الأول يقول تعيشون سنة كاملة بدون تليفون أو سنة كاملة بدون سفر، وين الخيار اللي تحسونه أو القرار الأسهل بالنسبة لكم؟ يلا على التيك توك على إمارات FM خبروني، تعيشون سنة كاملة بدون تليفون ولا سنة كاملة بدون سفر؟ ياسر سنة بدون سفر، مسس تقول بدون سفر، جمعة يقول بدون سفر، فاطمة الزعابي بدون سفر. لو جاوب لما نحصل على هدية إن شاء الله، ليش لا؟ عليا بعد تقول بدون سفر، مهند يقول بدون سفر أكيد، وسام يقول بدون سفر، كلكم بدون سفر، بس محمد يختلف معاكم ويقول لكم بدون تليفون. في شيء بطلع فاصل، ما في شيء بكمل. سارة تقول بدون سفر، جعفر بعد يقول الاثنين ما اختارهم، لا بدون سفر ولا بدون تليفون. هذا التحدي الاول، وبرجع اكيد معاكم في التحدي الثاني، تريوني اكيد بعد الفاصل.

0: ويانا. خذوا بريك وخلوا الوناس علينا.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصل على 877.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: السباق الحماسي لملء عربات التسوق قد انطلق.
5: هل هذا تدريب استعدادا لاحتفالية لولو؟
4: أكيد، احتفالا بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
5: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
4: يولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: ويانا خذوا بريك وخلوا الوناس علينا.

رجعنا مع فقرة ويانا تحدي ونروح للتحدي الثاني. ايش رايكم؟ اكيد اكيد مود اكيد 98 مرحبا وسهلا. يلا نروح للتحدي الثاني. خيارين هايات خيارين، تختارون خيار واحد من بين هالخيارين اللي انا بقول لهم. اوكي ام ار عليك السلام والرحمه ام ار ام. يلا يقول لك التحدي الثاني، شو اللي بتختاره من هالاثنين اللي بعطيكم اياها؟ تختارون ان كل افكاركم تنسمع لمده 24 ساعه، او ان كل صور موبايلكم تنعرض للناس لمدة ساعة. فكروا عدل قبل لا تجاوبون. عبد المجيد مرحبا وسهلا. تختارون ان كل افكاركم تنسمع لمدة 24 ساعة، او كل صور موبايلكم تنعرض للناس لمدة عام، مدة ساعة. اكيد الخيار الاول يبقى افكار تنسمع

تسمع لمدة 24 ساعة أفكارك بتنسمع بتنحرق. محمد واحد يقول كل أفكارنا. أهلا وسهلا فاطمة الزعبي. ما يستوي ما يستوي. مسس تقول كل أفكاري طبعا. أوكي عبد المجيد يقول الخيار الثاني. يوسف يقول أوكي الصورة ما أضمن أكمل حياتي بعد الساعة هذه. حميد يقول أختار أن كل أفكاري تنسمع ال 24 ساعة. أنت حميد ودي أعرف الأفكار اللي داخل راسك عساس بعرفه يعني أعرف أختار وأشوف. أسمعكم من السيارة والبث سلامي عليكم وتحياتي أكيد لراعي الكومنت. أفكاري عادي السنة الجديدة بفكر بأفكار جديدة ثانية. إنزين شو يعني بتختار الخيار الأول صح؟ الرئاسة مساء النور حياك الله عبد الرحمن مرحبا وسهلا. إنزين خلونا نروح MRM تحياتي لك أفكاري يب أوكي. الأفكار اختياري الأول أفكاري أوكي. يلا التحدي الثالث يقول تعيشون في بيت أحلامكم لكن ممنوع تطلعون منه سنة كاملة أو أنكم تعيشون في مكان أنتوا تبونه لكن بدون إنترنت. جمعة يقول الأفكار تنسمع حسب الرأي. لحظة في كومنت يقول كله أفكاري كله أكل. ها تختارون تعيشون في بيت أحلامكم بس ما تطلعون منه أبدا سنة كاملة أو أنكم تعيشون في المكان الحلو الجميل اللي تحلمون فيه لكن بدون إنترنت. ها بيت أحلامي عادي ما أطلع منه مسس. أوكي بيت أحلامي طبعا شو بدون إنترنت هذه بشورة معية بهالموضوع. أحمد يقول عبد المجيد يقول الخيار الأول ما نقدر نعيش من دون إنترنت. رقم واحد يقول الخيار الأول لأن عادي بيلس بيت أحلامي بس عندي النت. سيف مثل نور. أحمد يقول لا هذا ولا هذا اللعبة ما فيها لا هذا ولا هذا لازم الاختيار لازم ضروري. قلنا ما في على حسب ولا وما بهذا وما بهذا لا هذا الكلام مرفوض نهائيا. حسان مساء النور حياك الله. يلا التحدي الرابع وهني ابغى اشوف القوه في اختيار القرار الصح. يلا اسمعوا خلينا نقصر شوي على الموسيقى. تختارون ترجعون للماضي وتغيرون قرار واحد في حياتكم أو تشوفون مستقبلكم بعد 10 سنوات. أوكي حميد يقول الخيار الأول أعيش ببيت أحلامي لكن ما أطلع منه السنة بتشوف عاد أنا الحين ببين. آية تحياتي لك. عمر عليك السلام والرحمة. أشوف مستقبلي ما فيني أرد وأصلح وأغير مسس أكمل مستقبلي. عبد المجيد الخيار الأول أني أرجع للماضي. أحمد يقول الخيار الثاني أني أشوف مستقبلي بعد 10 سنوات ما بي أنصدم المستقبل صراحة يعني برجع للماضي بشورة. هلا بكل الحاضرين مرحبا وسهلا الشيخة. حسان المستقبل أهم في الوقت الحالي إني أشوفه بس ها إذا شفتوه بعد 10 سنوات ترى ما في تبديل وتغيير وتعديل وما شيء. سامعكم أمل الغرير تحياتي لك تقول بيت أحلامي بعد 10 سنوات شكلي بكون إيكو. شو يعني مستقبل؟ مستقبل وردة أرجع للماضي وأعدل بعض قراراتي هذا اللي أقصده بشورة. فالأفضل إنه أرد للماضي وأعدل صح؟ هلا صراحة اختياراتكم غريبة شوي بس مدروسة يعني. محمد البلوشي تحياتي لك ومساك الله بالخير وين ما تكون. أغنيتك على الهواء أوه مساء النور أهلا وسهلا.
انزين ما عليه بعد الإيكو حلو على فكرة.

أحاول قد ما أقدر أني أرد على الكومنتات الموجودة، فالسموحة من أي كومنت أنا ما قريتها، أسفة. يلا خلونا نروح لفقرة الملعب ويانا والجولة الثالثة من كأس مصر في أبوظبي الإسلامي اللي تفتح أبوابها بأربع مباريات والحسابات بدأت تصير أكثر حرارة. شكرا أحمد. أربع مواجهات، كل فريق داخل ملعب بهدف مختلف، في فريق يبي يعوض، في فريق يبي يحافظ على بداياته، وفي فرق يعني عينه على الصدارة. نبدأ من أستاذ هزاع بن زايد، وينتظرنا لقاء العين وكلبة في تمام الساعة 5:10، يعني بدأت المباراة، خبروني النتيجة إذا تشوفونها. العين يدخل مواجهة ويبحث عن أول نقاطه في البطولة بعد خسارته في أول جولتين، وبالتالي شعار الزعيم اليوم واضح، ما في مجال للخسارة الثالثة. ماجد مساء النور. العين حاليا في المركز 11 من دون رصيد، كلبة عنده 3 نقاط، الأهم أن الزعيم بيكسر سلسلة من 4 مباريات متتالية بدون فوز في كاس الرابطة، وهي أطول سلسلة له في البطولة السلبية منذ عام 22. قهوة مساء النور. لكن كلبة داخل المباراة وهو يعرف طريقة لهزاع بن زايد، الفريق سبق وفاز كلبة على العين 2 في كاس الرابطة على ملعب العين في 14 و24، يعني المواجهة اليوم راح تكون فيها تحدي نفسي وفني للزعيم. في نفس التوقيت شباب الأهلي يستضيف يونايتد على استاد راشد، شباب الأهلي عنده 2 نقاط من تعادلين، بينما يونايتد يدخل مواجهة وفي رصيده 3 نقاط، وكل فريق أكيد يبي يطلع في المباراة بدفعة جديدة من مشواره في البطولة. ننتقل للمباريات المسائية اللي راح تقام إن شاء الله 7:45، واللي موعدها مع النصر وحتى على استاد المكتوم. أكيد أن العميد النصر يبي يستغل عاملي الأرض والجمهور ويقترب أكثر من فرق متقدمة، بينما حتى يبحث عن فوزه الأول، خصوصا أنه يمر بسلسلة من طبعا 6 مباريات متتالية بدون انتصار في هذه البطولة. أخيرا خورفة كان ضد الوصل، وهني العيون كلها أكيد على الإمبراطور. الوصل يدخل مباراة وهو في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط من انتصار، ويبحث انتصارين، ويبحث عن علاقة كاملة علامة كاملة، ويحافظ على انطلاقته المثالية. أما خورفة كان يدخل المواجهة من دون نقاط ويبي يسوي المفاجأة ويوقف قطار الوصل، فهل بيقدر ولا لا؟

وهزاع يقول صعب. فراشة مرحبا وسهلا، وسام يقول بالتوفيق للجميع.

الوصل عنده أفضلية المواجهات السابقة بكأس الرابطة، لكن كرة القدم دائما ما تعترف بأرقام قبل صافرة البداية. يعني باختصار العين يبحث عن الإنقاذ، الوصل يدافع عن الصدارة، النصر يطارد القمة، وشباب الأهلي وحتى وخورفة كان ويونايتد كلهم داخلين بحسابات أكيد مختلفة. أبو هزاع يقول الوصل فريق عنيد ما حد يقدر له. وعليكم السلام والرحمة، حيا الله. اليوم في كاس مصرف أبو ظبي الإسلامي 4 مباريات، 8 فرق، الهدف واحد أكيد، 3 نقاط.

انزين حاليا شباب الاهلي يتقدم على دبي يونايتد ب1-0، اما العين وكلب

0: كل يوم شي جديد وكل لحظة فيها الوناسة ويانا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: من المعلومة للخبر ومن الفن للوناسة ويانا.

يسعد مساكم وحياكم الله معانا في ويانا. بالضبط عبد الله. اهلا فيكم وجماعة الخير، وصلنا لفقرتنا اليومية. سمعتوا باخر موضة باخر صيحة في عالم المسابقات؟ يمكن شفتوا المسابقة اللي اقرتها اليابان وتحديدا في العاصمة طوكيو. اطلقوا مسابقة غريبة عجيبة من نوعها، اللي هي مسابقة النوم 90 دقيقة، واللي يفوز ويحقق اعمق وافضل جودة هذا هو المطلوب من المتسابقين، بس انهم ينامون لمدة 90 دقيقة وياخذون جائزة كاش. $51,000 اماراتي. طبعا الموضوع مو بهالسهولة، لهم يراقبون نومك عبر أجهزة دقيقة، وفوق هذا كله يتعمدون يسوون لك إزعاج، لك يسوون ضوضاء علشان يختبرون منو فيهم اللي نومه ثقيل وما يطير بسهولة. شفتيها؟ ما أعرف إذا شاب أو شابة، بس الكومنت يقول كيف نشترك في هذه المسابقة.

سابقة. أسي يقول أتوقع أني بأخذ المركز الأول. إبراهيم يقول والله جميلة هاي المسابقة. يعني أنتوا تبون بما أنكم تبون هاي المسابقة خلوني الحين أشارككم. لو أسسنا هذه المنافسة الحين تتوقعون بتفوزون بالجائزة لأن نومكم ثجيل، ولا بتخسرون من أول دقيقة لأنكم من النوع اللي إذا صحى على رنة موبايل ما يرد ينام؟ بتقبلون فيها ولا لا؟ وبتفوزون فيها ولا لا؟ نبيها. عماد يقول لا بنخسر فيها. أوكي، ود شو المسابقة؟ تنامين 90 دقيقة. أنا أول واحدة بخسر. عبد المجيد يقول بخسر من أول دقيقة، إيش فيكم؟ وليد يقول بفوز. هيثم يقول إن شاء الله لي. السهم غير مهتم. حبيت إجابة مختلفة غير شكل الصراحة. أنا برقد لين ورا باكر فأنا بفوز فيها. بتاخذون فيها 51,000 درهم. سيروا اليابان وشاركوا في هاي المسابقة. وليد دائما وأبدا، دائما وأبدا.

S&R يقول إذا فزت لك الربع 51. حلوة حلوة، موافقة، سيروا اليابان وارقدوا هناك وعقب تعالوا.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت جامعة الدول العربية أهمية وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية وتماسكها وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين في هذه المرحلة الدقيقة من نضال الشعب الفلسطيني. دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى التعامل بصورة عاجلة وشفافة وموضوعية مع الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في البلاد. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وأضاف روبيو خلال زيارة لأثينا بأن كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع. بالتزامن مع عقد قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سيول، قرر البلدان الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت بلاده أمس بموجات من الصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. النبأ الأخير، أعلنت السلطات المكسيكية حالة التأهب تحسبا لتأثيرات 3 أعاصير وعواصف استوائية تتحرك باتجاه سواحل البلاد، 2 منها في المحيط الهادئ و1 في خليج المكسيك، وسط توقعات بظروف جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة، في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، امنوا بطلنا الجاي.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/ماريوت بونفوي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا. ويانا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
0: خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.
4: مستمعينا، تم تمديد خصم 25% على بطاقة ياس السنوية حتى 11 أكتوبر. تلاحقوا ما شي وقت. احصل على بطاقة ياس السنوية الذهبية مقابل 112 درهم فقط شهريا مع تابي، ولا تفوتون فرصتكم الأخيرة انكم تستفيدون من هذا العرض. اشتروا اليوم تذاكركم على yasland.com. يلا نروح معاكم لفقرة ويانا طلعة. ويانا طلعة وهالويكند بوظبي بيكون في وايد فعاليات، في وايد فن، موسيقى وبعض ضحك. إذا كنت من عشاق الموسيقى، الأجواء الحلوة، عندك أكثر من موعد يستاهل إنه تنحط في جدولك. نبدأ في يوم 9 أكتوبر باكر إن شاء الله، راح تكون أمسية نغم في أبوظبي على مسرح سبيس 42 مع المايسترو محمد القحوم، اللي بيقدم مجموعة من الألحان التراثية برؤية أسترالية وسيفونيات مميزة، وفي مشاركة خاصة من الفنان الإماراتي فايز السعيد. فرح أكيد تكون ليلة فيها أصالة، فيها إحساس وفيها طرب. أما اليوم اللي بعده 10 أكتوبر، الموعد مع النجم محمد حماقي اللي بيرجع لجمهوره في أبوظبي بحفل على مسرح سبيس 42، بيغني من ألبومه الجديد ومع أكيد مجموعة من الأغاني اللي تعودنا نسمعها ونرددها بأغنيات كثيرة. الكوميديا اللي جوا كوميديا، اسمع معاي هالخبر. إذا الكوميديا هي جوك، عندك بعد مورغان جاي على مسرح الاتحاد أرينا ضمن موسم أبوظبي للكوميديا، والعرض يجمع بين الستاند أب كوميدي والموسيقى الحية المستوحاة من البي أند آر والتفاعل المباشر، وراح يكون أيضا ارتجالي مع الجمهور. يعني باختصار أبوظبي هالويكند عندها خطة حلوة وخلطة حلوة، تراث على طرب على موسيقى على كوميديا. تختارون اللي يناسبكم وتلمون الربع وتخلونها طلعة حلوة.

اني هم قبلك حزينه الصف نبية، وعيني نجمه وتيها الدرب المدار، بنص محطه وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت اخر قطار. ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بال

0: انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشابة سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قواية، والحمد لله على هذا القرار.
1: خلك قريب لأن الرياي أحلى ويانا.
2: ويانا ويانا من المنصوري أحمد أشرف عمر حسام ناينتو عبد الله الشامخ فيصل عبد الله ويانا مناي ويانا خالد ويانا طارق ويانا اللي آخر نكنيمه 195 ويانا حمد ويانا سلوم ويانا محمد ويانا مون ويانا عبد العزيز ويانا عامر احمد عسيري الجنيبي اتش عبد الله محمد ان نقطه ايوتا ماي وايف وفاء اميره اماراتيه هزه مرحبا وسهلا بكل اللي موجودين معنا على التيك توك على امارات اف ام. وأكيد متعودين دائما في ساعتنا الثانية أن ناخذ كلمة، والكلمة اللي راح نستخدمها اليوم إحنا نستخدمها بشكل يومي، لكن إذا وقفنا عندها شوية راح نكتشف أن لها أكثر من معنى أكثر من زاوية، راح ناخذها ونطرحها من خلال ويانا كلمة. أنا دائما أقول الانشغال بالنفس وايد حلو صراحة، الحن والزن والهذا يعني مو حلو الصراحة صح؟ اليوم في كلمتنا راح ناخذ كلمة الانتظار، راح نشوفها من زاوية الدراسة العلمية، راح نشوفها من مع أو ضد، راح نشوفها مع العكس، وراح نشوفها بالزاوية الأخيرة واللي هي زاوية المستقبل.

0: المعلومة للخبر ومن الفن للوناسة ويانا.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهماً. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر

من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/marriott-bonvoy.

0: come here, come on.
1: ويانا خذوا بريك وخلوا الوناس علينا.

مثل ما قلت لكم بأن كلمتنا اليوم راح نقيس عليها أربع زوايا. كلمتنا اليوم هي الانتظار. الزاوية الأولى، دراسات علمية في علم النفس تقول أن الانتظار مش مجرد أن الوقت يمر بس، لكن الانتظار هي طريقة تخلينا ندرك بأن تتأثر فيها مشاعرنا، تتأثر فيها توقعاتنا. يعني إذا كنت تنتظر خبر حلو فالدقائق يمكن تمر عليك بشكل وايد بطيء، لكن إذا كنت مشغول بشيء أنت تحبه بتلاقي أنك أنت ما تحسيت بالوقت أساسا. والأغرب بأن عدم معرفة مدة الانتظار غالبا يخلي الإحساس فيك أطول وأصعب. يلا بما أنكم موجودين في التيك توك منوريني في ويانا، أبي رأيكم بصراحة، بس أباكم تكتبوا لي مع أو ضد. برستيج مرحبا وسهلا. الشامخ بعد تحياتي لك، كان موجود معنا، ما أدري إذا بعده موجود ولا لا. انزين، اربع اراء جمل راح اقولها، ابي منكم بس تكتبوا لي في التيك توك اذا انتم مع الجمله او ضد الجمله. اول جمله تقول ان الانتظار يعلم الانسان الصبر. منصور حياك الله. يلا ها، مع او ضد ان الانتظار يعلم الانسان الصبر؟ مسس تقول انا مع. عمر مع. برستيج ويلكم باك. احمد يقول مع. محمد يقول مع. عمر يقول يعلمني الانتظار بس اكرهها، يعلمني الصبر بس اكرهها. مع. حاتم نعم مع. ياسر شو السؤال؟ السؤال يقول الانتظار يعلم الانسان الصبر، مع هالجملة ولا ضدها؟ ولا يعلمك تعصب وتنرفز وما تتحمل وتكره الانتظار؟ يلا الجملة الثانية تقول خالد يقول مع أكيد. أكيد يعلم الصبر. الله يجزاك خير ويجزيك يا ياسر، تحياتي لك. الرأي الثاني يقول إن الشخص اللي يتأخر عليك من غير ما يخبرك هو شخص ما يحترم وقتك ويخليك تتري الوقت. هل أنت مع ولا ضد؟ حي الله طارق أو طلال، يا رب ما أكون غلط يعني. عليكم السلام والرحمة. مع أو ضد إن الشخص اللي يتأخر عليك من غير ما يخبرك يعتبر إنه ما يحترم وقتك؟ مع طبعاً. مسس مع. في يعني أكاونت آخرة AWS، أنا ما فهمت الصراحة، بس يقولون مع. أن مع. منصور عليك السلام والرحمة، حياك الله. مسس تقول مع. طلال أو طارق أتوقع يقول مع. محمد يقول مع. الأكاونت ما أقدر أقول عليه هو، لكن الكومنت أقدر أقوله، يمكن صار له ظرف وتعطل. يعني أنت مع ولا مش مع؟ ما في، هي يا مع يا مش مع. مع ولو استنيت أكثر من 5 دقائق أمشي. الحين قبل أمس ما عمري ما فهمت. ضد. أوكي. الرأي الثالث يقول مع أو ضد إن الانتظار يخلي الفرحة أكبر. يعني كل ما تريت الشيء كل ما كانت فرحتك بهذا الشيء أكبر وأكثر. خالد طبعا ضد، ما يحدد الفرح أو كثرته أو قلته بموضوع الانتظار. مع مع مع. محايد بصراحة، ما في شيء اسمه محايد. مسس تقول مع. من بعد أحمد يقول مع. محمد مع. والله العظيم يعني ما أعرف شو أرد الصراحة والله. شيخة تقول معه. انزين
مع أو ضد أن بعض الأشياء إذا تأخرت علينا خلاص ما عاد نبيها. حاتم يقول مع. أحمد مرحبا وسهلا. مع مسس تقول ضد. مع أو ضد أن بعض الأشياء إذا تأخرت علينا خلاص ما عاد نبيها. أحمد أكيد. محمد مع. شيخة مع. أوكي، هذين إجاباتكم في فقرة مع أو ضد للانتظار. بنروح للفقرة الثالثة اللي هي ناخذ الكلمة بس بالعكس، فيا ترى شو عكس الانتظار؟

0: احد يقول ضدها الاستعجال، الصبر، العجلة، الاستعجال او التهور او التسرع. ياسر يقول الحضور. وليد الشامي متى بتغني؟ ابي اسمع الاغنية، اذا سمعت بس سمعنا الاغنية. التهور ضد الانتظار. عبد الله مرحبا وسهلا، وجهت تحية لكل الموجودين. وليد ممكن تغني؟ المبادرة صح. نسمع وليد، لان وليد شكله ما بيغني من وقت، ولا انصفق او معناته بيغني. بتغني وليد الشامي؟
1: ليش ليش ليش يا جارة ما تردين الزيارة؟ ليش ليش ليش يا جارة؟
0: اوكي، طلع مو وليد الشامي.

0: ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا. ويانا.
1: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق شروط. هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
0: عالم الفن واخباره ويانا.

تم تمديد خصم 25% على بطاقة ياس السنوية حتى 11 أكتوبر، فحصلوا على بطاقة ياس السنوية الذهبية مقابل 112 شهريا درهم فقط على تابي. لا تفوتون فرصتكم الأخيرة أنكم تستفيدون من هذا التوفير الرائع وتشترون اليوم بطايقكم بطاقة ياس السنوية الذهبية على yasiceland.com.

الانتظار دائما عكسها يكون المبادرة. بدل ما انك تقعد تنتظر الفرصة لازم تقوم انت تبادر وتصنعها، وبدال لا تنتظر اتصال اتصل انت، وبدال لا يعني تتري الوقت المناسب ابدأ انت. احيانا الفرق مو بين شخص وصل وشخص ما وصل، ان واحد انتظر والثاني تحرك، هذا هو الفرق. بعد 10 سنوات بيكون عندنا وقت ننتظر اصلا. التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قاعدين يسرعون كل شيء، الطلب يوصلك بسرعه، المعلومه توصلك بسرعه وبثواني، حتى القرارات صارت اسرع. المستقبل يخلينا اكثر صبر الصراحة، أو بيخلينا ما نتحمل الانتظار أبدا. قلب الحنون تحية لك يا مرحبا السام. أنا وصلت معكم لنهاية مشوارنا اليوم في ويانا، ساعتين مرت وياكم والوقت الحلو دايما يركض. شكرا لكم من القلب، شكرا لكل شخص شاركنا، شكرا لكل كومنت، لكل رسالة، لكل رأي، لكل سالفة قلتوها وشاركتوها فينا، وجودكم وتفاعلكم اللي دايما أنا أقول أنه هو اللي يحلي ويعطي البرنامج روحه. إذا ما شاركتوا اليوم وتسمعونا عبر أثير إمارات فم، الأسابيع القادمة إن شاء الله تكونوا موجودين معنا على هذا الأثير اللي يجمعنا برفقة خفيفة وحلوة عليكم في هذا المساء. أنا بدو رحمة أقولكم مع السلامة، وأقولكم بعد خلوا يومكم ينتهي دائما بابتسامة، وخلوا قلوبكم دائما تنبض بخير وبمحبة، وإن شاء الله ألقاكم بعد أسبوع. فلين هذاك الوقت أكيد أتمنى لكم أيام حلوة، أيام سعيدة، وأوقات أجمل وأجمل برفقة ويانا وبرفقة إمارات فم. تحياتي لي وتحياتي لكم، ومع السلامة والله يحفظكم.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين. وركزت مشاركة دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية. أعلنت شركة دانا غاز وشركة ليفيديان البريطانية المتخصصة في المواد المتقدمة نجاح تشغيل أول وحدة لوب 20 في مجمع الشارقة للجرافين، لتبدأ بذلك أعمال إنتاج الجرافين في الإمارة. سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن لامست أدنى مستوى لها في شهرين خلال الجلسة الماضية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 14% إلى 4127 دولار للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 13% إلى 4150 دولار. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم وسط استمرار المخاوف إزاء إمدادات منطقة الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 101 دولار و53 سنتا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89 دولار و39 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
3: خير الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة، خير الإحسان. فالحمد لله على النعمة التي تحيط بنا من كل جانب، وعلى القدرة الربانية التي جعلت في أيدينا ما نستطيع أن نقدمه لغيرنا. في خير الإحسان أيها الأفاضل، نتذكر معا أن لهذه النعمة حق، وأن ما نقدمه شكر لله عليها أن تمتد آثارها إلى إنسان يحتاج إلى وقتنا، وإلى أسرة تنتظر فرجا، أو مريض يرجو العون. الصدقة أيها الكرام باب من أبواب الخير، والإحسان هو أثر يبقى في حياة المحتاجين، وربما الشيء القليل الذي نقدمه يكون فرحة كبيرة لا تعرف قيمتها إلا عند الله سبحانه وتعالى. أهلا بكم أيها الكرام في خير الإحسان، حيث للخير أهل وللعطاء أثر وللإحسان حكايات. باسمي وباسمكم أرحب بالدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان.
4: يا مرحبا وسهلا، حياك الله. الله يسعدك دكتور، الله يجزاك الجنة، الله يحفظك.
3: إن شاء الله سنكون في هذه الرحلة مع سادة المستمعين الأفاضل في ساعة كاملة على الهواء مباشرة
4: بإذن الله تعالى،
3: وإن شاء الله نقدم ما هو جميل وملفت، وإن شاء الله يعني ينزع من قلوب المستمعين الأفاضل أي ملل قد يصيبهم في الطريق. إن شاء الله نكون معهم على مدار هذه الساعة. وتحية موصولة لمخرجنا الفاضل الأستاذ محفوظ أبو بعيدة. أبو فايز الله يعطيك الصحة والعافية، ونتمنى لك إن شاء الله النجاح والتوفيق في هذه الحلقة. مزايد حبيب القلب،
4: الله يسعدك دكتور.
3: كما تعوضنا يا سيدي، في كل أسبوع تقدم لنا الحالات، الأرقام المستهدفة، ويعني اليوم تمتد أيادي الخير إن شاء الله من المستمعين الأفاضل عبر جمعية الإحسان للمستحقين
4: بإذن الله تعالى. في البداية مسي عليك دكتور وعلى كلماتك الجميلة التي أبحرت فيها بمعاني الأمل ومعاني كذلك الإحسان والتطوع، وكذلك نمسي على مخرجنا المتألق محفوظ أبو عيدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اليوم حلقة فائزة بإذن الله تعالى مع أبو فايز
3: أكيد
4: بإذن الله تعالى. اليوم كما جرت العادة ثلاث مشاريع جميلة، مشاريع تحمل ثلاث بيوت وتحمل كل حالة فيها قصة من القصص.
3: صحيح.
4: سنرويها بإذن الله تعالى، ولكن سوف نرويها بلغة القلوب، سوف نرويها بلغة الإحسان، سوف نرويها بلغة الأمل، سوف نرويها بلغة اعتاد عليها شعب الإمارات، وهي لغة العطاء ولغة الإنسانية. طفل بعمر 4 سنوات، يعاني هذا الطفل من زوائد أنفية تسببت له في صعوبة كبيرة في التنفس، واليوم هو بحاجة عاجلة لإجراء عملية جراحية. أسرة هذا الطفل من محدودي الدخل ولا تملك القدرة على تحمل تكاليف العملية والعلاج. 12,500 درهم تحول ما بين قصة لطفل يرى الأمل بإذن الله تعالى من بعد يد الله سبحانه وتعالى بأيادي المحسنين. الحالة الثانية أم، هذه الأم لأسرة، ولما نتحدث عن الأسرة احنا نفهم ان هذه الأسرة مكونة من زوج، مكون كذلك من أبناء، من بنات، يعني نتكلم عن أرواح بشرية.
3: صحيح.
4: الكل فيها يتألم بسبب ألم هذه الأم، تعاني من قرنية مخروطة مخرطية متقدمة تسببت في تدهور شديد في الرؤية. أصبحت اليوم هذه الأم وأصبحت هذه الأسرة بأكملها بحاجة ماسة إلى التدخل الطبي للحفاظ على ما تبقى من بصرها، ومن صعوبة ظروفهم المادية أصبحت هذه الأسرة تكاليف العلاج أكبر من قدرتها. اليوم تبرعك هو سبب بإذن الله تعالى من بعد الله سبحانه وتعالى في إنقاذ بصرها، 30,000 درهم. الحالة الثانية الثالثة أقصد لامرأة مريضة وكبيرة في السن، هذه المرأة تعمل بمهنة بسيطة جدا وراتب ضئيل لا يكاد حتى أن يغطي أدنى المصاريف المعيشية. تتفاقم معاناتها مع وضعها الصحي الحرج، حيث تعاني من نزيف في الرحم وبحاجة عاجلة لإجراء عملية تنظير جراحية 15,000 درهم. ولا ننسى كذلك الحملة الرائعة التي حملت إغاثة أهلنا غزة، واللي أنا أسميها غزة تنادي، والإمارات
3: تستجيب
4: في ذلك سبحانك. صحيح. ربي لا تتأخر في النداء الإنسانية. اليوم يشتد الألم، اليوم تظهر معادن الشعوب، اليوم نحتاج الإنسان لأخيه المسلم، وقفات أهل الإمارات حاضرة بالعطاء وحاضرة بالرحمة وحاضرة بالجود. واليوم أسر في غزة تواجه ظروف قاسية، أطفال يحتاجون

0: محتاجون إلى غذاء، محتاجين إلى دواء، وعائلات تنتظر من يمد لها يد العون. نحن في برنامج بإذن الله تعالى خير الإحسان على 800-016 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ننتظر بإذن الله تعالى مساهماتكم، وننتظر كذلك بإذن الله تبرعاتكم، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية SMS، أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898 قيمة الرسالة 100 درهم.
1: إن شاء الله في هذه الحلقة أيها الكرام، يعني عندما يتحدث بوزايد ويقول أن هذه هي الأسر هي من محدودية الدخل، يعني المشكلة في محدودية الدخل أنهم ليس فقط هم يعني ما يقدرون أن يعني يغطون أمورهم الأساسية، ولكن هم يعني محتاجين دائما إلى يد العون أن تقدم لهم، بأن تكون دائما هناك من يعني يشعر بهم على امتداد الزمن وعلى امتداد الوقت. فالأثر الإنساني لهؤلاء الناس كبير حقيقة. فيعني نحن في دولة الإمارات محدودية الدخل دائما نجد لهم برامج مختلفة تجعل من الاستدامة يعني مسألة ضرورية جدا، وكان عندنا عام كامل اسمه عام الاستدامة.
0: صحيح،
1: هذا ما جرت عليه طبعا العادة هنا في دولة الإمارات فضل الله سبحانه وتعالى. بوزايد، اليوم عندنا حالات، هذه الحالات محتاجة اليوم لأن نقف عندها ونتأمل فيها ونشرحها للسادة المستمعين الأفاضل. يعني مهم جدا دائما أن يعني يشعر الإنسان بأخيه الإنسان بغض النظر عن يعني عن يعني جنسة أو فكرة أو دينة أو أي شيء. هؤلاء الناس يعني سلكوا القنوات الرسمية في الدولة جمعية الإحسان، وهم مشكورين أيضا، يعني تقدم لهم كل ما تستطيع العون. فبوزايد، حدثنا اليوم لبعض يعني نتأمل أكثر في الحالات
0: بإذن الله تعالى
1: ونتعرف عليها أكثر.
0: سبحان الله دكتور، يعني ما أخفيك، أنا يعني لما تكون الحالات خاصة يعني تتكلم عن الأم أو تتكلم عن الأطفال، يصبح التعبير فيها يعني كل ما تعمقنا فيه كل ما رأينا الجمالية فيه.
1: صحيح،
0: يعني كل ما أتذكر قصة قبل تقريبا اليوم وأنا قاعد سبحانك ربي أفتح في يعني في السوشيال ميديا، ألقى منزلين فيديو عني تقريبا عمره يمكن 11 سنة 12 سنة.
1: هذا أيام كنت شباب.
0: والله دكتور لو تشوف شكلي تقول سبحانك يا ربي. وكان كنت أنا نتكلم على مريض، هذا المريض أبو فايز العمر الافتراضي، العمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الأطباء أعطوه العمر الافتراضي 90 يوم، 3 أشهر
1: إنه يعيش،
0: إنه يعيش.
1: نعم.
0: وسبحان الله مرت عليه 40 يوم وبقت تقريبا 50 يوم. فأنت لما تتخيل أنك تتعامل مع حالة الأطباء وضعوا لها العمر الافتراضي وهو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن والله الذي لا إله إلا هو ما اكتملت الحلقة في 5 دقائق، المبلغ كان قرابة 180 ألف، في أقل من 5 دقائق تهابدت الناس بشيء، سؤال واحد. لما أنا قلت هل الله، كيف الله سبحانه وتعالى يسخر العباد للعباد، هذا مصداقا لكلام حديث الدكتور وهو يتكلم أن اليوم إحنا لازم نعرف قيمة الإنسان اللي قدامنا. في اليوم تظهر معادن الشعوب، وهي فعلا أنا اللي أشوفها فعلا يعني في شعب دولة الإمارات، المعطاء السخي الكريم، الأخلاق الحميدة التي سبحانك ربي تأسسنا وانبنينا عليها هنا في دولة الإمارات، كيف لا وقد سقانا فيها الشيخ زايد رحمه الله تعالى،
1: الله يرحمه ويغفر لنا.
0: في اليوم 3 حالات، طفل يحتاج عملية عمره 4 سنوات، يعيش معاناة ما يتحمل هذه المعاناة أي طفل آخر في نفس هذا العمر، صعوبة شديدة في التنفس بسبب تضييق في مجرى التنفس، أصبح بحاجة اليوم إلى عملية جراحية عاجلة. اليوم هذه الأسرة من محدودي الدخل، يعني أمورهم المادية يعني خفيفة جدا، يلا يعني يقومون بأنفسهم في ظروفهم الأساسية. أصبح اليوم هذا الطفل يناديكم، أصبح هذا اليوم يقولكم أن تكاليف علاجه أكبر من حجم طاقة أبوه اللي قاعد يحاول أن يوفر لهذا الطفل الأساسيات. طفل لا يريد من هذه الدنيا،

0: إلا نفس يخرج ويدخل بلا ألم. تخيل يعني اليوم إحنا لما نتنفس وناخذ، والله لو صبنا جيوب أنفية ولا زكام ولا سبحانك ربي، نبحث على أعظم دكتور للأنف والحنجرة، نبحث على أشياء كثيرة. تخيل اليوم أنت بمالك تكون بإذن الله تعالى من بعد الله سبب أن هذا الطفل يرجع يتنفس تنفس طبيعي. لنسى كذلك أم مهددة بفقد بصرها، أم أنهكها المرض، واليوم تقف أمام خوف أكبر أنها تفقد بصرها. مش بس فقط أن المرض يعني هشم فيها، لا، خايفة أنها تفقد بصرها. تعاني من قرنية مخروطية متقدمة أدت إلى تدهور شديد في الرؤية عندها. اليوم هي بحاجة إلى تدخل طبي عاجل عشان نحافظ على ما تبقى لها من البصر. اليوم عطائك بالنسبة لك أنت مبلغ، لكن بالنسبة لهذه الأم التي أنهكها المرض، بالنسبة لها تصبح نور. نور ترى فيها أبنائها، نور ترى فيها حياتها، نور ترى فيها أن بإذن الله تعالى سوف تكون لها بإذن الله الآمال تغزو تلك الآلام التي في حياتها. وامرأة كذلك للحالة الثالثة مريضة تحتاج عملية ومستعجلين فيها، سبحانك ربي. امرأة تعاني في السن، تعمل بوظيفة بسيطة، راتبها اليوم بالكاد يغطي احتياجاتها اليومية، تعاني من نزيف الرحم، أصبحت بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة. ظروف المادية اليوم تقف بينها وبين العلاج. هي لا تطلب الكثير فقط، هي تطلب رحمة منكم أنتم من بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ثلاث مرضى، ثلاث حكايات مختلفة، لكن يجمعهم شيء واحد، الحاجة اللي لكم أنتم من أياديكم لأياديهم، ومحتاجينها اليوم. طفل ينتظر عملية عشان ترجع له الأنفاس بسهولة ب 12500 درهم، وكذلك أم تخشى أن تفقد بصرها ب 30000، نرد لها الأمل مرة في حياتها. وامرأة تعاني من الألم وتنتظر عملية عاجلة 15000 درهم. نقف فعلا مع هؤلاء الثلاثة، وكان احنا نرى أن لذلك العطاء باب كبير. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. وصلتنا دكتور مبالغ نقولها الحين قبل الفاصل.
1: نعم، إذا
0: افترضت بإذن الله تعالى 300 درهم توزع للحالات، و100 درهم للحالة الثانية، و3700 درهم للحالة الثانية. نكمل بعد
1: سنرجع إن شاء الله. خلكم معنا في هذا الفاصل إن شاء الله. الديني

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
2: حياكم الله، حياكم الله أيها الكرام. ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة. دعوني باسمي وباسمكم مرة أخرى أرحب بضيفنا الدائم الدكتور معين عباد علي، ممثل جمعية الإحسان.
3: الله يسعدك دكتور.
2: أبو زايد.
3: الله يكرمك.
2: وتحية موصولة لمخرجنا الفاضل الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز، لك الشكر والتقدير. توقفنا قبل أذان العشاء أيها الكرام عند المبالغ التي تحصلنا عليها. دعونا نعطي الصوت لوزاية.
3: الله يسعدك دكتور، جزاك الله خير. فاللي وصلنا اليوم الحمد لله 300 درهم للحالات، 100 درهم للحالة الثانية، 3700 للحالة الثانية، و100 درهم للحالة الثالثة، و100 درهم للحالة الأولى، و1000 درهم للحالة الثانية، و100 درهم للحالة الأولى، و100 درهم كذلك للحالة الثالثة، و500 درهم تقسم على الحالة الأولى والثانية، و100 درهم تقسم على الحالات. اللهم ارزق المتصدقين رزقا لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم زدهم من فضلك، اللهم زدهم من فضلك، اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك. على 800 16 16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ولا ننسى كذلك الرسائل النصية، أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898. اتصالات ودو، وقيمة الرسالة 100 درهم.
2: الله يجزاهم الخير كل من تبرع معنا، وندعو ونشجع ونحفز الأخوة المستمعين والمستمعات الأفاضل بالتبرع لهذه العائلات المتعففة الموجودة عندنا في دولة الإمارات. هناك حديث شريف أريد أن أقول أبو زايد ويسمع السادة المستمعين والسادة محفوظ أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها أو يشاكها.
3: نعم.
2: زايد، هؤلاء المبتلين عادة يكون لهم دعاء ودعاءهم نعم مستجاب.
3: نعم.
2: فدعنا نتخيل هؤلاء الإخوة من الحالات الموجودة نعم معنا في هذا
3: الله.
2: الأسبوع هم ناس مبتلين أيضا
3: ويدعون
2: أكيد للناس اللي بتتبرع لهم.
3: نعم سبحان الله دكتور. اليوم لما احنا نتحدث عن هؤلاء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي حديثا عن ربه، الحديث قال: سبحان الله، عبدي مرضت ولم تزرني، قال: كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: لو أنك زرت عبدي فلان لوجدتني عنده. ومصداقا لكلامك كذلك دكتور، إن الشوكة سبحانك ربي الله سبحانه وتعالى يحط بها الخطايا. فلا تنسى اليوم هذه شوكة في اليوم، فما بالك لما أنت تقدم لهؤلاء الذين يتألمون، سواء كان الولد وسواء كانت كذلك الأم وكذلك المرأة المريضة. في اليوم إحنا في تحدي جميل، في اليوم لما يكون هناك الطفل مريض وما يفهم شيء في جسمه شو اللي يألمه، أولاد يعني يشوفهم يلعبون هو مش قادر يلعب مثل ما يلعبون العيال، يركضون وعندهم نفس للركض واللعب. اليوم تتخيل معي دكتور، يعني هؤلاء المرضى لما يرفعون أيديهم، اليوم لما الولد يتشافى وترجع حياته طبيعية، تخيل أن الولد يقول حق أمه: من اللي ساعدني؟ تخيل وهي تقول له: ناس ما يعرفونك لكن حبوك وحبوا أنهم يخففوا عنك. وتخيل هذه المرأة كذلك المريضة اللي ربما اليوم تحمل وجعها بصمت، تخفي تعبها، لكن هي تشعر أنه في أبناء بإذن الله تعالى في حياته سوف يكون لهم بإذن الله الدور الفعال. فاليوم أنت تخيل معي وهي تشعر لأول مرة وهي يخف عنها سبحانك ربي ذلك الألم الذي في عيونها، تخيل معي اليوم هي تشعر بالراحة وهي اليوم ترفع يديه لله سبحانه وتعالى. كذلك الحالة الثالثة لهذه المرأة الكبيرة ومريضة وكبيرة في السن، واليوم هي محتاجة لكم، عندها نزيف حاد في الرحم 15,000 درهم، لكن اللهم لك الحمد هناك أيادي بيضاء. هذه الأيادي لما ترتفع هؤلاء المرضى الثلاثة، البيوت الثلاثة، القصص الثلاثة، الحكايات الثلاثة، لما يرفعوا أياديهم إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب بارك لمن يعني ساعدنا، يا رب ارسل لنا من يساعدنا. تخيل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهذا هؤلاء الثلاث القصص، سبحانك ربي، يستجيب الله بأن يرسل هؤلاء العباد. وأرسل الله سبحانك ربي أناس كثيرين ومنهم هذه المحسنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، أرسلت مبلغ 10,000 درهم للحالة الثانية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه المتصدقة الرزق الطيب التي تفرح به، وأن يجعلها بإذن الله عن الهم بعيدة ومن الرحمة قريبة. اللهم اجعل يومها يوما سعيد، وامنح قلبها الطمأنينة. اللهم أن يسألك باسمك الأعظم الذي دعيت به أجبت، أن تجعلها من الصالحات المحسنات، وأن تبارك في عمرها وصحتها ومالها ووقتها وذريتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد

والله العظيم ربما احنا لا نعرف اساميهم، وربما احنا ما نلتقي فيهم يوم من الايام، لكن نستطيع اليوم ان احنا نكون سبب في تغيير حياتهم. فاقول سبحانك ربي لهذا الطفل الصغير اللي اقول انه يتمنى فرصه للحياة بطريقة أجمل، يتمنى لأنه لم يعرف أصلا معنى الحياة إلا عرف معاني هذه الحياة بالمرض والتعب. اليوم مع كل يوم تزداد حاجته إلى العلاج، تحتاج اليوم حاجته إلى جراحة، يعني أهل منتظرين هذه الجراحة. تخيل معي ألم في ألم، ألم يعني اليوم أن ابني اليوم يتجرد من ملابسه، الطفل أبو 4 سنوات يدخل بعملية ببنج بخصوص مرض، يعني سبحانك ربي الله جعله في هذا الطفل اللي عمره 4 سنوات. لكن هذا اليوم الطفل لا يملك منكم أي طلب، بس يريد يبين لكم يشرح ألمه. لكن نستطيع نحن اليوم في هذا البرنامج، أنا والدكتور موسى من برنامج خير الإحسان، أن نكون صوت هذا الطفل، وأن نمد له بإذن الله تعالى الكلمات التي يريد أن يصلها إلى قلوبكم. هذا الطفل اليوم المبلغ الحمد لله بقي له تقريبا حوالي 11900 درهم من مبلغ حوالي تقريبا 12500. وكذلك الأم التي تخشى أن تفقد بصرها، أم أنهكها المرض وأصبحت الرؤية لديها في كل يوم تتراجع عن اليوم الذي قبله، هي اليوم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل عشان تحافظ ما تبقى من البصر. ظروف المادية صعبة جعلت العلاج حلما يفوق قدرتها. هي اليوم لا تريد الكثير، تريد فقط أن تبقى قادرة على رؤية أبنائها، على رؤية بناتها، على رؤية بيتها، على رؤية حياتها. تريد تعرف معنى الحياة الحقيقية. اليوم عطائنا هو النور الحقيقي اللي ينتظر هذه المرأة. المبلغ المتبقي لها من أصل 30000، المبلغ المتبقي لها 10100. وكذلك الحالة الثالثة، امرأة تنتظر بإذن الله نهاية لهذا الألم، امرأة كبيرة في السن تعمل بمهنة بسيطة عشان يعني توفر احتياجاتها، لكن المرض اليوم أصبح أقوى منها، أقوى من قدرتها. تعاني هذه الأم من نزيف وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة. اليوم التكاليف أصبحت عائق أمامها، تعبت من الألم، لكن تتمنى أن يأتي يوم من الأيام وتنام فيه بدون أوجاع، تستيقظ دون خوف. فكن اليوم السبب أيها المستمع لهذه الأم الكبيرة في السن التي أنهكها المرض. والله دكتور خلف كل حالة مرضية أسرة تتحمل هم إحنا ما نشوفه، أسرة تحاول توفير علاج، تحاول توفير عمليات، مصاريف، لكن تخفي خوف خلف هذه الكلمات بكلمة إن شاء الله تتيسر. لكن أحيانا إحنا نحتاج فعلا إلى أيادي الناس. هذا الناس هو الله سبحانه وتعالى كتب لهم من سابع سماء أن لهم الأثر في هذه الدنيا، فاجعل لذلك الأثر في حياة إنسان. 3 حالات، 3 أشخاص ينتظرونكم، طفل ينتظر عملية، وأم تخشى فقد البصر، وامرأة أنهكها المرض وتنتظر علاجا عاجلا. اليوم احنا ما نقدر نغير العالم كله، لكن نستطيع اليوم أن نغير عالم إنسان واحد فقط. اليوم بالمبلغ اللي تقدمه سوف تزرع الخير بإذن الله تعالى. وصلتنا كذلك 300 درهم للحالات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسر أمره ويفتح له أبواب الخير. وصلتنا كذلك من فاعلة خير محسنة، أسأل الله أن يبارك لها مبلغ 4000 درهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، اللهم برحمتك وسع لها كل طريق، اللهم اجعل يدها مبسوطة للفقراء والمحتاجين والمساكين، اللهم بارك لها في أموالها وأعمالها واجعل لها نصيبا من كل خير، اللهم وفق لها كل عمل صالح واجعل لها في كل عمل تقابل به وجهك الكريم، اللهم ارزقها أجرا مضاعفا على صدقاتها واجعلها سببا في سعادة وراحة الناس. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب ننتظر اتصالاتكم. المبلغ النهائي تقريبا المتبقي للطفل بعمره 4 سنوات محتاج المبلغ المتبقي له 11800 درهم. وكذلك الأم اللي تعاني من تدهور شديد في

0: رؤية، المبلغ كان 30,000، المبلغ المتبقي 6,000 درهم. وكذلك للحالة الثالثة لامرأة مريضة كبيرة في السن أصيبت فعلا بنزيف في الرحم، 15,000، المبلغ المتبقي 14,300 درهم. السباق، لأن لكل إنسان بإذن الله تعالى. ولا ننسى كذلك أهلنا في غزة، قد لا نستطيع أن نزيل من غزة كل الآلام، لكن نستطيع اليوم أن نخفف عن طفل جائع، عن مريض يحتاج أدوية، وكذلك عن أسر نفك عنها كربته على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الجميل أبو زايد أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل من الصدقة باب من أبواب الخير للمتصدق قبل المتصدق عليه. يعني من كان يريد المال فليتصدق، من كان يريد الصحة فليتصدق، من كان يريد زوج أو زوجة فليتصدق، من كان يريد التوفيق فليتصدق، من كان يريد العلاوة في حياته في يتصدق. أفضل الصدقات لا تعد ولا تحصى.
0: سبحان الله.
1: حينما نسأل يعني ليش ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الحكمة العظيمة في هذه المسألة؟
0: هذا السؤال من جماليته نفس السؤال اللي سأله اليوم لنا المخرج المتألق محفوظ أبو عيدة.
1: نعم.
0: قال ليش إحنا لما نعطي نحس بقيمة العطاء بسعادة في قلوبنا، رغم أن سبحان الله لو أعطينا القليل من المال أو ساعدنا بأشياء معينة أو أرشدنا الناس. ذكرت فيها مقولة حكيم بن خزام لما قال والله لا لو لو لو يعني في الصباح لم يقرأ علي بابي لعلمت أنها من المصائب. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية يعني جميلة، قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر والسارقون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، إنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم، يخاف أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا التقرب من الله لن ينفعهم شيء. هؤلاء الذين قلوبهم وجلة فعلا في الحقيقة. لذلك ترى أن القلب هو الأساس في هذا السؤال، بأن القلب يطمئن. القلب أنت لما تعطي اليوم ترى الدلالات من الله، تجيك سعادة داخلية أنت ما تعرف شو مصدر هذه السعادة، شو السبب اليوم أنا فرحان. بعد فترة تشوف أن في أشياء خفية عنك اكتشفت، ربما كان هناك ألم في حياتك الله سبحانه وتعالى أزاله، والسبب في ذلك لأنك أزلت تلك الشوكة التي في حياة هؤلاء الحالات. اليوم لما إحنا نعلم أن إحنا قادرين أن إحنا نجعل من عطائنا أثر ومن سبحانك ربي، ونجبر خواطر الناس ونفرج عن كرب الناس، نعلم أن هناك في شيء في حياتنا من الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو. ربما اليوم إحنا لما نفرج هموم الناس ترى الله سبحانه وتعالى، أعطيك معلومة، الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسلك إليهم، والله ليست بقوة وليست سبحانك ربي بسلاطة لسان أو والله البرنامج الفلاني. الله سخرك بهذا الطفل اللي يبلغ 4 سنوات بأنه سوف يأتي في يوم من الأيام وعمره 4 سنوات ويكون عنده زوائد أنفية تتسبب له بضعف التنفس، والمبلغ عليه 12,000، وأن فلان وفلان وفلان وفلانة الذين سوف يتكفلون بهذه الحالة. والله سبحانه وتعالى كتب في ذلك الكتاب كذلك أن في البرنامج الفلاني وسوف يكون فلان وفلان والمخرج فلان. شو من رحمة الله سبحانه وتعالى ما الله سبحانه وتعالى يسوق لنا أم لأسرة كاملة بعيالها بناتها بزوجها وتعاني الحين بتدهور شديد في الرؤية. اليوم احنا قادرين بهذا المبلغ المتبقي لها اللي كان مبلغ 30,000 وهو المبلغ الأعلى في حالاتنا اليوم، لكن اللهم لك الحمد أن المبلغ المتبقي لنا لها 6,000 درهم.
1: ما شاء الله.
0: لكن انظر نفسك اليوم، هذه الأم التي تنظر بعين الأمل، وأنت تكون سبب في ذلك، سبب في سعادة عيالها، سبب في سعادة زوجها، سبب في سعادة يا رجل سبب في سعادة سجادتها أنها ترجع إلى صلاتها وإلى قرآنها وإلى مصحفها. أنت تتحدث عن أم الله سبحانه وتعالى كرمها. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الأم، وصى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، فما بالك لما تكون أم سبحان الله تتألم. امرأة مريضة حالة ثالثة لامرأة مريضة كذلك كبيرة في السن وتعمل براتب بسيط لكن تعاني من نزيف الرحم. 15,000 درهم والمبلغ المتبقي لها إن شاء الله 14,300 درهم. هذه الحالات كلها إنما هي تروي قصص من الأعلام، قصص والله لو علمنا معانيها ومغازيها. كان يقول سبحان الله سعيد بن العاص كلمة جميلة وهو يعني يتحدث إلى ابنه، يقول إن المكارم لو كانت سهلة يسرة والله لسابقك إليها اللؤام، ولكنها كريهة سبحانك ربي. فكان يقول اصبر عليها. فهذه جمالية أن اليوم ليش؟ لأن عرف قيمة سعد بن العاص، أن فعلا سعيد بن العاص بأن فعلا في الحقيقة لها فضائل، لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى. جميل أن احنا نحاول نخلي هذا القلب يعتاد على الأعمال الصالحة. مصيبة اليوم عندنا دكتور لما نخاف أنه يعتاد هذا القلب على الفتور، نعطيه الظن، نعطيه السكينة، نعطيه أنه إن شاء الله إحنا على خير، ننظر أن أحوالنا طيبة والله يرزقنا مال والله مساعدنا في أمور كثيرة والله مش مبتلينا بأمراض والله منعم على عيالي ومنعم حياتي. لكن اسأل نفسك هل أنت لك الأثر في عباد الله؟ لأن لازم نشكر الله سبحانه وتعالى بنعم الله، وما أجمل أن نشكر الله سبحانه وتعالى في قصص هؤلاء الثلاثة. على 800-16 ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء بإذن الله تعالى بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: الله يجزاك الخير على هذه الكلمات الطيبة التي تحيي حقيقة أمور كثيرة في قلوبنا حين نسمعها تؤثر على سلوكياتنا. ولا شك بأن الشعور بالآخرين أبو زايد من أهم الأمور اللي جعلها الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان، جبل عليه الإنسان بأن يقدم لأخيه ما يستطيع من خير، وهذه النعمة التي بأيدينا اليوم شكر الله سبحانه وتعالى عليها بأن أثارها تكون ممتدة إلى هؤلاء الناس المحتاجين. يعني هنا بيت شعر جميل للشافعي يقول ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرسي.
0: الله.
1: الإنسان لا ينسى أبو زايد بأنه في يوم من الأيام سيغادر هذه الحياة، وهذه يعني الصحة والعافية والمال والخير والقوة التي يتمتع بها لا بد أن يكون لها شيء منه إلى الله سبحانه
0: الله
1: وتعالى
0: أكبر.
1: لهؤلاء الناس المحتاجين
0: سبحان الله.
1: فاليوم جميل أيضا أن نشعر مع أخوتنا مع أهلنا في غزة، خصوصا بأن وقت الشتاء قد اقترب عليهم، هم يعني يعيشون قرب الساحل، درجات الحرارة عندهم منخفضة، يعانون أشد المعاناة هناك. أيضا يعني نلفت عناية الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات بأن يعني هم أيضا من المستحقين الزكاة.
0: نعم سبحان الله. اليوم لما نتكلم دكتور يعني جزاك الله خير على التنبيه، اليوم لا نستصغر ما نقدمه سبحانك ربي في هذه الحملة الجميلة، حملة إغاثة أهالينا في غزة. اليوم أنت السبب في وصول هذه المساعدات فعلا إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني. اليوم أنا أقولها من أرض الإمارات أرض زايد، إحنا نقول هنا أرض الخير والعطاء. والله ما دام فينا يعني قلب يشعر والله لن نبخل بإذن الله تعالى بالعطاء. اليوم مساهمتنا هي عبارة عن عطاء، وعطائنا اليوم هو عبارة عن موقف. اليوم رحمتنا رحمة، ورحمتنا اليوم هي عبارة عن موقف، والإنسانية اللي فينا سبحانك ربي هو موقف. أنا أقدر أقول بمختصر سبحانك ربي الإمارات وطن جعل الخير والإنسانية هي رسالته، وغزة اليوم هم أهلنا ويستحقون أن احنا نقف معهم. فسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل عطاء أهل الإمارات غيثا يصل للمحتاجين، وفرجا بإذن الله تعالى لأهالينا في غزة، وأجرا بإذن الله تعالى لكل من ساهم وأعان، لأن في غزة ما زالوا سبحانك ربي ينتظرنا ذلك الطفل الذي ينظر إلى السماء وكأنه يعلم أن دولة الإمارات هي دولة الأمان. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب 3 حالات محتاجين نحن نقف معهم، 3 حالات، 3 مرضى، 3 حكايات مختلفة. طفل بعمر 4 سنوات لديه التنفس أصبح صعبا جدا، لا يمارس حياته الطفولية مع من هم بعمره. اليوم 12500 درهم كان المبلغ اللي علينا، المبلغ المتبقي له حوالي تقريبا 11800 درهم. لهذا الطفل اليوم نقدر ان احنا نحول صعوبة التنفس لديه بإذن الله بجراح، عملية جراحية بإذن الله بسيطة يطمن فيها أسرها، يعني أسرة هذا الطفل بإذن الله تعالى. 11000 اللي باقي لنا حوالي 800 درهم، ولا ننسى الأم لأسرة تعاني اللي من قرنية مخروطة تسببت بتدهور شديد في الرؤية. اليوم نقدر ان احنا نلحق بالشيء المتبقي لها من بصرها. ظروفهم مادية صعبة، اصبحت التكاليف عليهم كبيرة جدا، كان المبلغ 30000 درهم، المبلغ المتبقي 6000 درهم. يعني نتمنى فعلا يعني من الأخوة والأخوات يسعد هذه الأسرة بإذن الله تعالى. مبلغ بقي لها 6000 درهم، لكن هذه الستة بإذن الله أنا أقول هو السباق، هو السباق بإذن الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكل إنسان يعني سبحانك ربي الألم يكتب له الأمل في حياته، وكذلك للحالة الثالثة للإمرأة مريضة وكبيرة في السن تعمل بمهنة بسيطة براتب بسيط ضئيل. يعني أنا لما أتخيل هذه المرأة العجوزة التي سبحانك ربي اكتسى، أنا أتوقع حتى وظيفتها هذه البسيطة، أنا أتوقع أنه جزا الله خير اللي وظفها، لأنه يعلم أن هذه المرأة ربما هذا المبلغ البسيط يعطيها لكي يحافظ على كرامتها. تعرف دكتور اليوم يعني مبلغ المتبقي لها 14300 درهم، لكن أنا أقول اليوم والله ترى المتصدق الحقيقي ما يشوف أمامه إنسان محتاج أو يشوف أمامه إنسان مريض أو يتألم، بل قاعد يشوف إنسان له كرامة يحس بمشاعره يعرف ظروفه. اليوم احنا لما نعطي احنا نعطي وعندنا الامل بالله سبحانه وتعالى ان الله سوف يخلف كل درهم احنا صرفناه، كل شيء احنا قدمناه. احنا اليوم قاعدين نستر عائلة هذا الطفل كامل، نستر ابوه نستر امه نستر اهله. احنا اليوم مش بس فقط للطفل نقدم هذه الرسالة، احنا نقدم كذلك رسالة لانفسنا كذلك الحالة الثانية. هذه الأم أنت اليوم لما تسترها وترد لها بصرها ونلحق ما بقى منها، نتخيل كيف حال أمها، حال أبنائها، حال بناتها، حال زوجها. ترى إحنا بنشيل منهم ثقل كبير جدا جدا، لأن الأم هي حياة البيت الأصل. فلذلك فلننظر إلى أمهاتنا وننظر إلى آبائنا كيف إحنا نتعامل معهم. كيف اليوم لما نشوف أبونا ولا أمنا فيه زكام ولا كحة نعرف الحقيقة أن هناك شيء في الحياة لابد لنا أن نزرعه. جميل أن نكون كذلك يعني من الناس اللي نزرع الأمل كذلك في حياة الآخرين. والمرأة مريضة كبيرة في السن تعاني من نزيف في الرحم، المبلغ المتبقي لها 14300 درهم. وصلتنا دكتور 300 درهم للحالة الثانية، 150 درهم للحالات، و150 درهم كذلك للحالات، و200 درهم للحالتين الأولى والثانية من محسنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله، اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اللهم اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك، اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك، اللهم لا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته.
1: الله يجزاك الخير يا أبو زايد على هذا الدعاء طيب ويبارك فيك يا رب. جميل دائما أن نستشعر احتياجات الآخرين. هذا طفل اليوم يعاني، عمره بضع سنوات، يعاني من هذا المرض. يحتاج الله اليوم إلى وقفة منا. عندما يصاب طفل أي حد منا ولدنا كذا نشعر بنوع من يعني الدنيا كلها ما تسعك، تشعر بنوع من الحزن والكآبة والضيق أن ولدي مريض يعاني، سبحان الله. لكن سبحان الله يا أبو زايد اليوم الأبطال في حلقتنا ما شاء الله كثر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث لنا من يتكفل في إحدى هذه الحالات يسعدنا ويفرحنا. اليوم أيها الكرام هو برنامج أسبوعي يطلع عليكم مرة واحدة في الأسبوع، كل يعني في كل أسبوع ساعة واحدة فقط. فنستغل هذه الفرصة ونفتح أبواب السباق على مصراعيه، ونتذكر دائما بأن للجنة ثمانية أبواب، أحد هذه الأبواب باب الصدقة، وباب الصدقة سيكون مشرع لمن يتصدق، فالصدقة ظل المؤمن يوم القيامة.
0: الله أكبر.
1: الصدقة يعني من الأشياء التي يعني وضعها الله سبحانه وتعالى في منازل عظيمة في مسائل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما نشعر مع هؤلاء الحالات الموجودة معنا وهي ثلاث حالات بالإضافة لأهلنا في غزة وهذه الحملة العظيمة التي تقوم بها دولة الإمارات، ويعني أيضا تتبناها المؤسسات الخيرية في الدولة،
0: سبحان الله،
1: لما هي تترجم العمل الإنساني في الدولة واستدامة العمل الإنساني أيضا. وزايد اليوم عندما نقول بأن اليد العليا خير وأحب عند الله من اليد السفلى، كيف نفهم هذا الحديث وكيف يؤثر على سلوكياتنا نحن عندما يعني نعطي؟
0: نعم، سبحان الله دكتور، ذكرني معاني اليد العليا، يعني سبحانك ربي أفضل من اليد السفلى، ذكرتني بآية جميلة لما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شوف الجمالية معنى هذه الآية، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ألقى له القبول في قلوب عباده. في اليوم أنت لما تضع يدك العليا وتعطي، العليا لأنها فيها رفعة،
1: صحيح.
0: أنت لا ترفع نفسك فقط، أنت ترفع كرامة الشخص الذي أمامك قبل أن يضع يديه، يعني سبحان الله، يديه ليطلب من الناس. اليوم أنت سبحانك ربي بدون سبب واضح جعلت الجمالية في الحياة وجملك الرحمن، كذلك محبة ترى رزق دكتور، واليوم
1: طبعا
0: الصدقة أيضا هي رزق. فبعض القلوب في حياتنا والله العظيم لا تفتح إلا بالعطاء، وبعض الأرواح في حياتنا والله لا تجبر إلا بيد تمتد للخير. في اليوم أنت كيف تستطيع أن تكسب محبة الناس؟ بأنك أنت تكسب محبة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في ذلك، قال في آية جميلة، وأنا كنت أقلب في الآيات قبل فترة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جميل إن الله يحب المحسنين، جميل إن احنا نكون من هذه الفئة. ومن أراد حب الله سبحانه وتعالى أقول لك أحسن، أحسن اليوم لهذه الحالات اللي قدامك، أحسن لهذا الطفل اللي بعمره 4 سنوات اللي ما عصى الله طرفة عين، أحسن لهذا الطفل اللي ما شاف الحياة بعده إلا عبارة عن ألم في حياته، أحسن لهذا الطفل الذي لا يرى في حياته إلا دموع أمه، أحسن لهذا الطفل اللي بدأ يعني بعد سنة إن شاء الله يدخل المدرسة، أحسن له، وبيجي يوم من الأيام أنت تنظر إلى هذا الطفل بأنه بإذن الله تعالى أصبح كبير، وأصبح كله في ميزان حسناتك دكتور. حالات مرن علي، أنا أتكلم يعني في سباق 18 سنة كنا نشوفهم أطفال يدخلوا عمليات، وسبحانك ربي نراهم اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني يقودون أسر، اليوم أصبحوا يقودون أنفسهم، والسبب والله صدقاتكم التي أنتم وضعتموها في حياتهم. في اليوم هذا الطفل 4 سنوات لا يعلم من الدنيا شيء غير أن هذه الدنيا بالنسبة له ألم يتألم فيه، وكذلك دموع والدته التي تنهمر فعلا على وجهه. اليوم المبلغ المتبقي له حوالي تقريبا 11800 درهم من أصل 12500 درهم، وهذه الأم التي تعول على أسرة كاملة، يعني هي لا تعول بالمال لكن هي تعول بعاطفيتها، تعول بإنسانيتها، تعول بأمومتها أمام بناتها وأمام عيالها، لكن اليوم أصبح النظر عائق بالنسبة لها أنها اليوم تمارس حياتها الطبيعية، تمارس حياتها الطبيعية كأم. اليوم نقدر نحول هذا الألم اللي في حياتها. المبلغ كان مبلغ عليها 30000 درهم، والحين المبلغ المتبقي حوالي تقريبا 6000 درهم. 6000 دكتور والله، وكأنها عبارة عن أنت تحط جسر أمام هذه المرأة لتنتقل من الألم التي تعيش في تلك البساتين.
1: هذه السيدة التي تعاني من النزيف بزايد.
0: لا، هاي الحالة الثانية، النزيف أكثر شوي، أقل شو باقي لها، لكن هاي اللي عندها ضعف في البصر. نعم. دكتور، فسبحان الله يعني اليوم مبلغ 6000 يكون جسر سبحانك ربي ما بين يعني منطقتين، منطقة فيها الألم ومنطقة فيها الأمل. جميل أن احنا نكون باقي المبلغ 6,000 درهم، نتمنى من الأخوة والأخوات دقائق باقي عندنا، يعني نحتاج أن احنا أقل شيء نحاول أن اليوم أن احنا نصل إلى يعني إسعاد هؤلاء الأسر بإذن الله تعالى. 30,000 كان المبلغ عليها، المبلغ المتبقي لها الحين بإذن الله تعالى حوالي 6,000 درهم. امرأة مريضة وكبيرة في السن وتعاني من نزيف الرحم، 15,000 درهم كان المبلغ، المبلغ المتبقي لها 14,300 درهم. اللي بقوله لكل واحد اليوم هذا الرقم 800، اليوم رقمنا هذا كأنه عبارة عن رسالة، 800 16 يصل ما بينك وما بين هؤلاء الحالات. لكن كيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ بصدقات، بدراهم، بمبلغ نقابل فيه الله سبحانه وتعالى بقلوبنا. هنيئا لمن اليوم كان هو رسولا لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، هنيئا، هنيئا اليوم اللي يجبر خواطر هؤلاء الناس على 800 16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. وصلتنا 100 درهم للحالة الأولى، وصلتنا كذلك 150 درهم للحالات، وصلتنا كذلك 500 درهم للحالة الأولى. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وأسمه الأعظم، اللهم إنهم جبروا القلوب المكسورة وسعوا في تفريج كرب المنكوبين، اللهم اجبر كسرهم وفرج كربهم واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة، اللهم اجعل صدقاتهم سترا لهم في الدنيا ووقاية لهم في قبورهم.
1: اللهم آمين. تذكرنا بس بزايد، الله يبارك فيك ويحفظك
0: بإذن الله،
1: بأرقام تعالى الهواتف وطرق التواصل حتى الناس اللي تستمع إلينا الآن أو تنضمت إلينا الآن تستطيع أن تقدم
0: بإذن الله تعالى. للدقائق الأخيرة، طفل بعمر 4 سنوات يعاني من زوائد أنفية يحتاج إلى إجراء جراحية عاجلة، المبلغ كان عليه 12,500 درهم، المبلغ المتبقي 11,800 درهم. وعندنا الحالة الثانية لأم لأسرة تعاني من تدهور شديد في الرؤية، واليوم أصبحت بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل. عاجل لما نقول عاجل يعني أمور لازم ندرك أن ما بقي لها من البصر، الله المستعان. المبلغ كان 30,000 درهم، الحين المبلغ المتبقي لها حوالي 6,000 درهم. وكذلك الحالة الثالثة لامرأة مريضة وكبيرة في السن وتعاني من نزيف الرحم، كان المبلغ 15,000 درهم، والمبلغ المتبقي لها حوالي تقريبا 14,000 درهم. يعني نتكلم اليوم
1: وأهل في غزة أيضا،
0: ولا ننسى كذلك أهالينا في غزة بإذن الله تعالى. أقدر أقولها من أرض الإمارات، من أرض زايد بإذن الله تعالى إلى غزة حيث الألم والاحتياج بإذن الله. ما أجمل أن يكون بيننا وبينهم بإذن الله ذلك الجسر من الخير اللي تعودنا عليه. اليوم بإذن الله تعالى نقدم لهم يعني إسهامات جميلة لدعم المتضررين من الشعب الفلسطيني في حملة إغاثة غزة على 800 16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية. أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
1: إذن ما زال المجال مفتوح لكم أيها الكرام في هذه الحلقة، لم يتبقى لدينا إلا القليل في هذه الحلقة، دقيقتين باقي فقط لهذه الحلقة حتى نهايتها. لكن هذا الرقم اللي قال أبو زايد 800 16 هو رقم للتواصل بشكل دائم مع المؤسسة، سواء في وقت البرنامج أو حتى بعد وقت البرنامج، 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع تستطيع التواصل و السؤال عن الحالات المختلفة التي عرضناها عليكم، وكم تبقى من تلك الحالات اللي حاب يعني أن يتكفل أو يقدم مزيد من ما يستطيع يعني لتفريج كرب هؤلاء الحالات. بالإضافة أن يعني يستطيع أن يسأل عن البرامج والمشاريع الأخرى التي توفرها جمعية الإحسان الخيرية من نشاطات وفعاليات مختلفة في مجال الصدقة والتبرع والبذل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هي دقيقة واحدة متبقية الآن أيها الكرام الأفاضل، أتوجه فيها بالشكر الجزيل للدكتور معين عبادي،
0: الله يسعدك،
1: ممثل جمعية الإحسان، الله يعطيك الصحة والعافية. شدينا عليكم يا أبو زايد.
0: لا أفدي بوديتك الله يجزاك الجنة. الله يعلي من قدرك.
1: يعني تشرح لنا هذه الحالات.
0: الله يجزاك الجنة. الله يجزاك الجنة. الله يعلي من قدرك.
1: والشكر موصول لمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيدة، يعطيك الصحة والعافية أبو فايز، دائما فائزا إن شاء الله رب العالمين. حلقتنا لهذا الأسبوع انتهت. تفضل.
0: بس دقيقة، الحمد لله تم التكفل للحالات من محسن جميعا. فأسأل الله سبحانه وتعالى

0: بذلك أن يبارك له في ماله وأهله، أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته.
1: شكرا جزيلا لكل من تبرع معنا. موسى زبيد يحييكم وإلى اللقاء.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم. الساعة الآن 8:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: ويانا
5: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
4: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
5: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
4: كل يوم ويانا.
6: أخ منك
4: عندنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
5: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
4: مسانا أحلى.
6: منك
4: وانت ويانا.
7: فخورين بالإمارات.
8: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
7: فخورين بالإمارات.

0: النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم، والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور، تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد. منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب. التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها: المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك، والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: All the hits.
1: أغاني حصرية وجديدة.
0: All the time.
1: فقط على إمارات FM.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 28-38، دبي 25-40، الإمارة الباسمة الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 27-41، رأس الخيمة 26-41، الفجيرة 28-34.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبو ظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اطفأت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
3: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم.

0: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة
0: من الآخر.
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
0: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر
0: من الآخر.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثالث.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
0: كل يوم ويانا.
2: منك
0: عدنا شي دي وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولا زراعيا، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار، ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
2: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-38، دبي 25-40، الإمارة الباسمة الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 27-41، رأس الخيمة 26-41، الفجيرة 28-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد
1: يقولون
0: عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك،

طلعت الشمس وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على امارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

تابع إمارات إف إم الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.

0: الله عليك الله عليك.
1: على مر الأعوام أجمل الأنغام إمارات FM.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-38، دبي 25-39، الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 26-40، رأس الخيمة 26-39، الفجيرة 29-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة. فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هالأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Really good music.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك. إمارات FM، تسمع وكأنك تسمع.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.